0: وهو سقيم.
1: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
1: وكان ذلك الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية لأحمد رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقد شبكت بين أصابع، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصال لا ينبغين في المسجد، لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم النيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

باختصار. ورواه مالك في الموطأ ولفظه: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع. ورواه النسائي والحاكم بنحو ابن حبان وليس عندهما حتى يرجع. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
1: ما حكم عدم الاغتسال بعد قضاء الحاجة والوقوف أثناء ذلك؟
2: ما حكم عدم الاغتسال بعد قضاء الحاجة؟ لا هذه اغتسال لعله يريد الاستنجاء، يعني قضاء الحاجة، لأن في اغتسال عادة لا يذكر إلا في أحوال الجنابة أو الحيض، نعم مثلا، أو النفاس، لكن قضاء الحاجة عادة يقضى اللي هي قضاء الحاجة في البول والغائط، هذا هو الذي يسمى قضاء حاجة، فلعله بالاغتسال الاستنجاء يعني. فإن شاء الله أتكلم عن هذا وهذا. فقضاء الحاجة وهو البول والغائط، الإنسان إذا قضى حاجته، والمسلم والمسلمة إذا قضى حاجته فإنه يستنجي. الاستنجاء يكون بالماء، الاستنجاء يكون بالماء، يغسل فرجه، فالمرأة فرجها والرجل فرجه، وسواء القبل أو الدبر يغسلها بماء يعني ينقي وينقي، وخاصة في الغائط يغسل حتى يذهب أثره بالماء، ولما يقول حتى تذهب اللزوجة، وأن يعود المحل نظيفا كما كان قبل خروج الغائط، لأنه إذا خرج الغائط الثاني يكون أثره في اللزوجة وفيه يعني، وترجع خشونة المحل. هذا تعبير الفقهاء، تعبير الفقهاء الإنقاء في غسل الماء هو أنه إذا غسل يرجع حلقة الدبر، بمعنى ترجع إلى خشونة المحل، هذا بالماء. والاستجمار يكفي، الاستجمار بمعنى الجمار، والجمار هي حجارة مفردها جمرة، ولهذا جمار الحج، رمي الجمار سمى الجمار، لأن الجمرة هي الحجر، الحجر الصغير. فمن يعني لطف الشارع وحكمه وتيسيره على الحمد لله على المكلفين أنه يجزئ الاستجمار، والماء أفضل طبعا، الماء أفضل، والجمع بين الماء والحجر أفضل وأفضل، فيكفي الحجر أو الورق، بحيث أنه ينظف محل الدبر أكرمكم الله، ينظفوه بالورق بحيث ينقى، بمعنى لا يبقى أثر، لا يبقى أثر إلا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء، فيبقى ويكون الخارج ما تجاوز الدبر، يعني ما انتقل الى الفخذ والى او الى الاليه او الصفحه كما يعبر الفقهاء، ما دام في حدود حلق الدبر فانه يكفي فيه الاستجمار، بمعنى التنظيف بالحجر او التنظيف بالمناديل او بالورق او نحو ذلك. هذا هو. فاذا عندنا استنجاء وهو بالماء، واستجمار وهو بالحجاره للرجال والنساء، فهذا كافي. اذا استنجى او استجمر فهذا كافي. أما الجنابة لا، جنابة اغتسال البدن كله، ولا أظن السائل عنه. فالاغتسال في حال الجنابة أو حال الحيض أو النفاس لابد أن يغسل بدنه كله، ويعم بدنه غسلا، ويتفقد يعني ما عادة ينبو عنه الماء، مثل الأبطين، مثل السرة، مثل طي ركبتين، مثل غضاريف الأذنين من الخارج ومن الداخل، يتفقد حتى يصلها الماء. هذا في حال الاغتسال جنابة أو حيض نفاس، وكذلك الماء يعني الشعر يبلغ يصل الماء إلى البشرة، إلى يعني إلى بشرة الرأس، إلى قشرة الرأس، هذا هو الاغتسال. وهذا هو، وإذا فعل ذلك يكون يعني قد أدى ما عليه، سواء في حال الاستنجاء والاستجمار أو في حال الاغتسال. هذا هو الذي يعني رأيته. أما الوقوف يعني أن السائل يقول والوقوف أثناء ذلك، بمعنى أن يبول قائما، لا مانع أن يبول قائما يجوز، ولكن الأولى أن يبول جالسا. فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعدا، لكن لا مانع أن يبول قائما لحاجة أو لطارئ، ما في جائز على كل حال، لكن أول الجلوس. لكن عليه أن يلاحظ أمور، أن يأمن تطير النجاسة، يعني لا إذا وقف لا يكون يخرج رشاش من البول ويصل إلى أجزاء من قدميه أو ساقيه أو ملابسه أو سراويله أو نحو ذلك. وكذلك أيضا يكون ستر العورة، إذا وقف لا يكون منكشف العورة، وبمعنى أنه ما يكتفي بكشف ما على قدر الحاجة، ما تدعو إلى الحاجة يكشفه، أما الباقي فيستره. فإذا لا مانع أن يبول قائما، لكنه يتقي مثلا أن يصله رشاش النجاسة، أو أن كذلك يلاحظ ستر عورته، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم، هذا سؤال لعله لنفس المرسل السابق، يقول ما حكم الوضوء بدون ترتيب بين الأعضاء؟
2: لا، الترتيب واجب أو فرض، يعني فرض الوضوء هو الراجح. الراجح أنه لأن الله عز وجل ذكر آية الوضوء مرتبة، ولهذا جعل المسح بين الغسل، فقال العلماء ولا نعلم لهذا حكمة الترتيب. فالله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، فجعل المسح بين غسل الرجلين وغسل اليدين. فلو كان الترتيب ليس لازما لا أخر المسح أو لجعل المسح قبله، لكن وجود الممسوح بين المغسولات يدل على ملاحظة الترتيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقع عنه أبدا أنه توضأ إلا مرتبا، لم ينقع عنه أنه توضأ إلا مرتبا أو مرتبا، وقال صلوا كما رأيتم أصلي، وكذلك بمعنى كل الأحمال كما فعلها وخذوا على مناسككم. فالأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يصح على الراجح لا يصح وضوء من لم يوضي مرتبا، من لم يوضي مرتبا فإن الله عليه أن يعيد الوضوء ويبدأ بالترتيب، يغسل وجهه طبعا يتمضى وجهه ثم يديه إلى المفرقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، هذا هو ترتيب الأعضاء الأربعة، والله مع الترتيب مع ما ذكر العلماء من الترتيب والموالاة فأصبحت ستة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي شيخنا يقول والدي توفي بعد رمضان بشهرين ولم يستطع صيام الشهر ولا أداء الصلاة بسبب المرض والجلطة، هل عليه إثم؟
2: السؤال الأخير كلام عن والدي رحمه الله ورحمة الواسعة والدينا وموات المسلمين، يقول توفي بعد رمضان بشهرين، يعني وكان مريضا على كل حال، وكان مريضا وقال لم يستطع صيام الشهر ولا الصلاة بسبب المرض والجلطة. هناك أمران، إذا كان قد فقد وعيه يعني بحيث ما الجلطة أحيانا قد تكون في المخ مثلا بحيث أنه لا يفقد، فإذا كان فقد وعيه فلا شيء عليه، بمعنى صار ليس عنده وعي ولا يعرف الأوقات ولا يعرف الظروف ولا الزمن المساء والصباح من الصلوات، هذا لا شيء عليه، لا صيام ولا صلاة ويسقط ولا. أما إذا كان لا مستطيع أو عقله معه فإنه في الصلاة يصلي ما استطاع، إذا كان عقله معه يتوضأ ويصلي سواء قائما أو قاعدا أو مستلقيا أو بالإماء على حسب ما دام أن عقله معه، هذا في الصلاة. ورمضان كذلك أيضا إذا كان الصيام فإنه يصوم أو يطعم عنه، لكنه ما لم يوضح السائل الكريم هل كان يعني بوعيه أو ليس بوعيه، ومهما كان ما دام أنه الذي مات غير مستطيع خاصة في الصيام أرجو أنه لا حرج عليه ولا قضى عليه فيما ظهر لي، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة الضافية مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. أيضا شكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى توحيد الله وعبادته، وقام الليل وتورمت قدماه، وكان لسانه لا يفتر عن ذكر الله، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله، وكان يوقظ أهله لقيام الليل، وإذا مرض يرقي نفسه بكلام الله، وكان متواضعا رؤوفا رحيما، ويعلم الصغير والكبير، ويعود المريض ويراسل ملوك الأرض، ربط على بطنه الحجر من الجوع، وأوذي في الله أشد الإيذاء فصبر. فاللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
0: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه.
0: الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة، وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله

وسلم بيته. وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم، أنا رأيت يعني لحم في البرمة، فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة، إذن الناس عليهم الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون، لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت، وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة، الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا
من الجميل الرجل يتفقد بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقص من شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل لم يغضب لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك.
3: أي نعم.
4: في عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد له ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 6 من.
3: نعم.
4: أكثر من 56 بالغ. نعم. النصاب زيادة عن النصاب.
3: نعم.
4: بالغ النصاب، بس إنه يعني اللي أقصد إن المبلغ ما يثبت، يعني ما يحول على المبلغ إلا الحد الأدنى الظاهر.
3: ما في مانع، ما في مانع إنه ما يثبت. أنت إذا جاء وقت الزكاة.
4: إيه.
3: فأخرج زكاة ما عندك. فمثلا لو كان عندك 10,000.
4: نعم.
3: تزيد في بعض السنة إلى 20,000.
4: إيه.
3: وتنقص إلى 10.
4: إيه نعم.
3: وتنقص إلى 5,000.
4: نعم.
3: فإذا جاء وقت الزكاة زكي 5,000.
4: أزكي على 5,000.
3: نعم.
2: نعم الشيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟
3: نعم، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبا من الكيلو من الرز ومعهما يؤدمه من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر، ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح إلى حضور حفل نكاح فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر، ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم، وإن لم يفعله الإنسان، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
2: يقول فضيلة الشيخ أيضا: دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
3: أي نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعل لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
2: نعم فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
3: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت بسبب اتصاله بهذه المرأة.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
5: شيخ محمد.
3: نعم،
5: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، فهل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
3: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
5: نعم،
3: يعني إذا دخل وقت الظهر.
5: طيب لو كان غير صلاة الظهر مثلا، العصر مثلا
3: قبل الظهر.
5: نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
3: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
5: نعم،
3: أي بعد الأذان.
5: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
3: غير الظهر ما في السنة القبلية إلا الفجر.
5: نعم.
3: وأما العصر.
5: نعم.
3: والمغرب.
5: نعم.
3: والعشاء، فالسنة قبلها ليست راتبة.
5: نعم.
3: لكن الإنسان مأمور.
5: نعم.
3: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
5: نعم،
3: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين صلاة.
5: نعم.
3: نعم.
5: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة، يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
3: ليس به بأس،
5: يضعه تحته ويسجد.
3: يجوز الإنسان أن يضع المصحف.
5: نعم.
3: على الأرض.
5: نعم.
3: إذا كانت طاهرة.
5: نعم.
3: سواء وضعه عن يمينه.
5: نعم.
3: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل.
5: نعم.
3: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
5: إيه، أثابك الله.
3: وأنت كذلك.
5: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل، حينما كلما مر بآية سؤال سأل، خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع؟
3: المنفرد والإمام.
5: المنفرد والإمام.
3: أما المأموم.
5: نعم.
3: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
5: نعم.
3: لكن الشيء الخفيف.
5: نعم.
3: مثل أن يقول سبحانه.
5: نعم.
3: أو ما أشبه ذلك.
5: نعم.
3: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه.
5: نعم.
3: لا بأس به.
2: فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تقول: عندها طفل عمره 8 سنوات، وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل، هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول، ويتعب كثيرا؟
3: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة، ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا: نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا: ألبسه ثياب الإحرام، ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له: اخلع ثيابك إذا خلعوا ثيابهم.
2: معنا مكالمة أخرى.
6: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
3: ماذا تقول؟
6: نعم فضيلة الشيخ، تقول ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
3: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف اسم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد. غيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء الحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم
6: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
3: نعم
6: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم في سؤالها، وتقول بأن لديها مبلغ من المال كانت تخرجه كل سنة وهي موظفة، فاستخدمته في بناء بيت وأخذت عليه حتى اكتمل البيت، فهل عليه زكاة؟
3: يعني على البيت؟
6: نعم
3: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجرب البيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في بضائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم
6: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
7: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
7: أنا بنت عمرها 15.
3: أي.
7: والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا.
3: بنت
7: على الحارة دائم.
6: نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم.
7: معوقة.
6: نعم.
7: وما ولا عمرها 15 سنة.
6: نعم.
7: ولا ودائم على ظهرها. ولا يعني تفهم الكلام ولا شيء، يعني مع ذكرى فكرة هي، بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
3: لكن تمت 15.
7: ايوه
3: لا بد ان تصوم.
6: يقول يا شيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل ملعقة يا شيخ الطعام.
3: المهم بارك الله فيك صوموها إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها، فلا تصوموها وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
7: زين عافاه الله.
6: وبالنسبة للصلاة يا شيخ
3: أبعد الآن
7: والصلاة
3: الصلاة
7: أيوة.
3: إذا أمكن أن توضئوها وضئوها، وإذا لم يمكن
7: لا على عمو أنا ما أسمع زين قل له أن الصلاة ما أن الوضوء ما تقدر توضبت
3: ما تقدر توضى ولا يمكن توضونها أنتم.
7: لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة.
3: إذا يمموها اضربوا بأيديكم على التراب
7: أيوة. ولا تعرف على
3: النطق
7: النطق يا شيخ ما تعرف أبد
3: ها؟
7: ما تنطق
6: ما تنطق شيء
7: الاسم ولا شيء
3: ما تنطق
7: ما تنطق لا بالاسم
3: ولا تعرف الصلاة.
7: لا ما عارف ان تسمع للذان سمع بس ما تعرف تقول الله اكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل من نفسي شوي.
6: قل بان لسانها ثقيل شيخ لا تستطيع ان تنطق مثل ذلك.
3: طيب اذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع ان تنطق اطلاقا
6: نعم
3: فتنوي الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها.
6: طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
7: جزاك الله خير.
6: أيها الإخوة والأخوات كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
8: أيها الإخوة والأخوات إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
9: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
10: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
11: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
10: حياتك تشرق بالسلوى
11: سلوى القلوب
10: بإيمانك قدرا.
9: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها، فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
10: وتزيد بإيمانك قدرا.
11: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
12: سلوى القلوب.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

علما فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

0: اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

وسلم تسليما كثيرا. فهذا مختصر للتفسير ميسر، قد بلغت في اختصاره ليسهل فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وبلغت في اختيار الألفاظ السهلة ليسهل على الناس فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى المعين على تحقيقه وإتمامه وإكماله، إنه جواد كريم. وهذا أوان الشروع في المقصود. أولا الاستعاذة، أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند القراءة بقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت. إذن المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، معناها بسم الله، هذا اختصار، كأنك قلت أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله. عند الأكل آكل بسم الله، هذا معنى بسم الله. بسم الله يعني اختصار لما ستفعله أنت. والبسملة هي آية من الفاتحة، على خلاف بين أهل العلم، هي آية من الفاتحة على خلاف بين أهل العلم. هذا هو الراجح، أن البسملة آية من الفاتحة. فإذا جعلنا البسملة آية من الفاتحة فتكون الآيات سبع بهذه الطريقة. أما إذا بعض أهل العلم يقول أن البسملة ليست آية، فإذا حذفنا البسملة تكون الفاتحة ست آيات. هم قالوا الآية الأخيرة هنا مكان آية، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا مكان آية، ثم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية أخرى، فتكون المجموع سبع آيات. لكن الراجح أن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة مكية، الفاتحة مكية على قول جمهور أهل العلم. وورد في فضل الفاتحة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولها أسماء، فمن أسمائها الفاتحة، لأنه يستفتح القرآن بها. ومن أسمائها أم القرآن وأم الكتاب، لأنها أمت الكتاب بالتقدم. ومن أسمائها السبع المثاني، السبع المثاني. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الحمد لله هو كأنه يأمرنا بأن نقول الحمد لله، يعني هو لفظ خبر يخبرك، لكن معناه الأمر، قولوا الحمد لله. رب العالمين، الرب له معاني. المعنى الأول: الرب بمعنى المالك، يقال رب الدار يعني مالك الدار. المعنى الثاني: المصلح والصانع والخالق، يقال رب الشيء بمعنى مصلحه وصانعه وخالقه. المعنى الثالث: السيد المطاع، قال تعالى: فيسقي ربه خمرًا،

0: الحمد لله ربي يعني رب بمعنى أنه مالك وخالق ومطاع سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمين هو ما سوى الله سبحانه وتعالى، فيشمل جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب. يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. الرحمن هذه تشمل جميع الإنس والجن. الرحيم خاصة بالمؤمنين. إذن الرحيم، الرحمن، الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى وتدل على الرحمة. مالك يوم الدين، يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء، وهو يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، ومن ذلك يوم الدين. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا الذي يملك هذا اليوم وهو يوم الجزاء وهو اليوم العظيم، فمعناه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد، إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، يعني لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين، لا نستعين ولا نطلب العون إلا بك سبحانك وتعالى. إذن نطلب العون على العبادة، نطلب العون في الدنيا، لا نطلب العون إلا منك سبحانك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني أرشدنا. قد يقول قائل هؤلاء من يقرأ الفاتحة هو مسلم، هو مؤمن، فكيف يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الإسلام. معناه اهدنا يعني زدنا في الهداية وثبتنا على الهدى، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. ثم وصف هذا الصراط المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية. ثم خص غيرهم فقال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وغير الضالين وهم النصارى. يستفاد من ذلك أن المهتدي ليس بيهودي ولا نصراني، ولا نصراني. إذن اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر من هم أصحاب الصراط المستقيم، ثم خص غير هؤلاء. والسنة في حق من قرأ هذه السورة أن يقول بعدها آمين، ومعناه معنى آمين بمعنى اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب. وسورة الفاتحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فسورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما في حال إذا كان مأموما خلف الإمام في الصلاة الجهرية والإمام يجهر، فالفاتحة تسقط عن المأموم، الفاتحة تسقط عن المأموم، بمعنى أنه لا يقرأ الفاتحة وإنما يستمع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية وهذه المسألة فيها خلاف طويل، لكن هذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا ننتهي من تفسير هذه السورة، ونشرع في تفسير سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية في قول جمهور المفسرين، وقد ورد أحاديث في فضل هذه السورة سورة البقرة. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران، قال اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. فهذه والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. الزهروان يعني المنيران، والغيايتان، الغيا يعني ما يظل الإنسان مثل السحابة. فيوم القيامة تكون هذه السورة سحابة إذا اقتربت الشمس من أعناق الناس يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، هذه الحروف نقول الله سبحانه وتعالى الله أعلم بمراده بذلك، ومعناه كأنه يقول لنا أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف، وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم عجزتم عن أن تؤلفوا مثل هذا القرآن العظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك يعني هذا الكتاب لا ريب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا ريب يعني لا شك، لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا ريب فيه هدى يعني هادي، يهدي من؟ يهدي هدى للمتقين، المتقي الذي امتثل أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنب النواهي. قد يقول قائل المتقي هو مهتدي، فكيف يقول هدى للمتقين؟ نقول هدى للمتقين بمعنى زيادة في هدى، زيادة في هدى وتثبيتا للمتقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، يوقنون ويصدقون بالغيب، والغيب هو ما غاب عنك من أمور البعث والجنة والحساب، ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة بحقوقها وأركانها، ومما رزقناهم يعني ومما أعطيناهم ينفقون في طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين يؤمنون، ومن صفاتهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، الذي أنزل إليك القرآن، وما أنزل من قبلك، يؤمن بالذي أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما، وبالآخرة هم يوقنون، يؤمنون إيمانا كاملا بالآخرة. الله سبحانه وتعالى ذكر قبل ذلك الغيب والآخرة من الغيب، ثم خص الآخرة من الغيب من باب التأكيد، من باب التأكيد. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه في الله سبحانه وتعالى أمر بأمور، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الإيمان بالغيب وهو عمل قلبي، والصلاة وهو عمل البدن، والصدقة ومما رزقناهم ينفقون، الصدقة وهو يتعلق بالمال، معناه ليس هناك تكليف لقسم رابع، هذه الأقسام فقط هي الثلاثة، وما عداه يكون ممزوج بين اثنين أو أكثر، مثل الحج ممزوج بين المال والبدن وهكذا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الصفات السابقة على هدى من ربهم، يعني على نور وعلى استقامة، وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون بالجنة والناجون من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا، الله سبحانه وتعالى حكم على أناس بالكفر بأنهم لن يؤمنوا مهما فعلت يا محمد، إن الذين كفروا كأبي جهل وأبي لهب سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لعلم الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا، ليس معناه أنك يا محمد تترك دعوتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن هؤلاء قد حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم. الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهكذا من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يدري هل الذي يخاطبه سيموت مؤمنا أو سيموت كافرا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال: ختم الله على قلوبهم، طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، استوثق بحيث لا يدخلها إيمان، وعلى سمعهم، يعني سمعهم بمعنى أسماعهم، وعلى سمعهم يعني لا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة يعني غطاء، لا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم يعني عذاب قوي دائم في الآخرة بسبب كفرهم وبسبب عنادهم. والختم في القرآن الكريم له معاني، الختم بمعنى الطبع، مثل الآية التي أمامنا، مثل الآية التي أمامنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وختم على سمعه وقلبه. المعنى الثاني بمعنى الحفظ، قال تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني يحفظه، يحفظ قلبك. المعنى الثالث الختم بمعنى المنع، اليوم نختم على أفواههم، يعني نمنعها من الكلام. المعنى الرابع للختم بمعنى الأخير، قال تعالى: وخاتم النبيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، في ألسنتهم أمام المؤمنين، وما هم بمؤمنين في الحقيقة، هم يكذبون لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، هؤلاء المنافقون. في فعلهم هذا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، يتصورون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، بحيث أنهم يدفع عنهم الأحكام الدنيوية، يتصورون أنهم يخدعون الله سبحانه وتعالى. والحقيقة قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، بسبب أن عاقبة خداعهم سيرجع إليهم، إما أن يفضحهم في الدنيا أو يعذبهم في الآخرة، فهذه الأعمال من أسباب العذاب يوم القيامة. قال: وما يخدعون إلا أنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يعاقبهم عليها في الآخرة. وما يشعرون، لا يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، يتصورون أنهم يخادعون الله ويخادعوا المؤمنين، والحقيقة أنهم يخادعون أنفسهم. في قلوبهم مرض، يعني شك ونفاق، وما يعني هذا الشك والنفاق يمرض القلوب، يعني يضعفها. فزادهم الله مرضا، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، لما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، زادهم مرضا، بسبب أنهم كفروا بالقرآن، فكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كفروا بها، فزاد مرضهم، ولهم عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة، بما كانوا يكذبون، يعني بسبب كذبهم، بسبب كذبهم وافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم، يقال للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض، الإفساد في الأرض بالكفر، الإفساد في الأرض بالصد عن سبيل الله، ببذل الأموال في صد الناس عن هذا الدين، قالوا: إنما نحن مصلحون، يعني يزعمون أنهم مصلحون، يقولون هذا الفعل هو الصح، هذا الفعل هو الإصلاح، إذن المفسد يدعي أنه مصلح، والحقيقة أن ما يفعله ليس بإصلاح، وإنما هو فساد. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: ألا إنهم بأفعالهم هم المفسدون في الحقيقة، ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون أن ما يفعلونه هو الفساد، هو الفساد، لا يشعرون أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليهم. وإذا قيل لهم، لا زال الحديث عن المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا مثل ما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بالغيب، آمنوا باليوم الآخر، البعث والجزاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ السفيه هو الذي يؤمن أن هناك يوما آخر. السفهاء يعني الجهلاء، يعني لا نفعل كفعلهم. رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون أنهم هم السفهاء. السفيه هو الذي يكذب بالبعث، يكذب بالله سبحانه وتعالى بعد قيام الحجج. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هؤلاء المنافقون، لا زال الخطاب في المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن معكم مؤمنون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا إلى يعني مع، خلوا مع شياطينهم، مع الكفار، مع أشباههم، قالوا إنا معكم. شياطينهم يقولون كيف تكونون مع المؤمنين وتقولون آمنا؟ يقولون قالوا إنما نحن معكم، معكم أيها الشياطين، شياطين الإنس والجن، لكن قلنا للمؤمنين نحن مؤمنون معكم، إنما نحن مستهزئون، يعني نستهزئ بهم، نظهر لهم الدين، نظهر لهم الإيمان من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء بهم وليس على الحقيقة. والعرب تسمي كل متمرد شيطان، فهذا يشمل الجن والإنس. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم، الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم، هذا من باب الاستهزاء بهم. متى؟ في الآخرة. يستهزئ بهم بأن يفتح لهم طريقا إلى الجنة ثم يغلقه بأفواه بوجوههم، يستهزئ بهم يعذبهم ثم يقول لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا كله من باب الاستهزاء. والاستهزاء يضرب لهم بينهم وبين المؤمنين باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فإذا أتوا رأوا جهنم، هذا كله من باب الاستهزاء بهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم، يعني يمهلهم في طغيانهم، الطغيان يعني التجاوز في الحد، يتجاوزون الحد في الكفر والفسوق، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن هم يترددون لأنهم منافقون. أولئك الذين اشتروا، اشتروا يعني استبدلوا، استبدلوا الضلالة بالهدى، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم استبدلوها بالنفاق، بالضلال، بالضلال. إذن قال الله سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم، الذي يأخذ الضلالة ويترك الهدى، يستبدل الضلالة بالهدى، قال فما ربحت تجارتهم. فالتجارة هي مبادلة، هي مبادلة، إذن لم يربحوا، هذه التجارة خاسرة. فما ربحت تجارتهم، طيب التجارة هل التاجر هو الذي يربح أو التجارة التي تربح؟ نقول التاجر هو الذي يربح، لكن هذا من باب هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى بل مكر الليل والنهار، هل الليل يمكر؟ نقول مكرهم في الليل والنهار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فإذا عزم الأمر، هل الأمر يعزم؟ نقول إذا عزم أهل الأمر، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. قال وما كانوا مهتدين، ما كانوا مهتدين في أفعالهم وفي تصرفاتهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مثلهم، أي مثل المنافقين، لا زال الحديث عن المنافقين، مثلهم، مثلهم بمعنى صفتهم، كمثل يعني كصفة، مثلهم يعني صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا يعني أوقد نارا فلما أضاءت، لأنه كان في ظلمة، فلما أضاءت يعني أنارت هذه النار، أضاءت ما حوله فاستطاع أن يبصر واستدفأ وأمن من الخوف، ذهب الله بنورهم، أطفأ الله سبحانه وتعالى هذه النور، هذه النار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لما أذهب الله سبحانه وتعالى هذه النور والنار تركهم في ظلمات لا يبصرون. فهؤلاء المنافقون، هؤلاء المنافقون يستضيئون بالنور التي فيها، يستضيئون بالنار التي فيها النور، فيستضيئون إذا كانوا مع المؤمنين بالنور الذي معهم في الدنيا. وهكذا هم يقولون كلمة الإيمان فيستفيدون بها حال حياتهم، فإذا ماتوا جاء الخوف والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى فلما أضاءت ما حوله، يعني في الدنيا، استفادوا في الدنيا، يوم القيامة ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني الفائدة التي استفادوا فيها فقط في الدنيا، فإذا أتوا إلى الآخرة يعذبهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد. والله سبحانه وتعالى قال يعني مستضيء بالنار، يعني مستضيء بالنور من جهة غيره. المنافق يستضيء بالنار من جهة النور، هذا من جهة غيره وليس منه هو، لأنه منافق، لأنه منافق، لذلك يذهب مباشرة هذا النور، لأنه من غيره وليس منه. كذلك ليس عنده مادة النار وهي مادة الحطب، فكذلك النور الإيمان ليس معهم، لذلك استفادوا من المؤمنين لما كانوا معهم، فلما أقبلوا إلى الآخرة ليس معهم الوقود، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن نشرع، المثل في القرآن، المثل في القرآن له معاني. المعنى الأول، المثل بمعنى الشبه، مثلهم كمثل الذي استوقد، يعني صفتهم كصفة الذي استوقد نار، يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني صفتهم تشبه صفة الذي استوقد نارا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني تشبه مثل العنكبوت. المعنى الثاني للمثل بمعنى العبرة، قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. المعنى الثالث بمعنى الصفة، يعني الصفة من غير التشبيه. الأولى أحيانا يعني تشبيه، مثلهم كمثل، هذا من باب التشبيه الشبه. المعنى الثالث بمعنى يعني صفة، مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة التي وعد المتقون أن فيها أنهار من ماء غير آسن. إذن أحيانا المثل بمعنى الصفة، أحيانا تأتي المثل بمعنى السنن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني سنن الذين من قبلكم، بمعنى أنهم يصابون بالسراء والضراء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم المنافقون صم عن الحق، لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم، البكم يعني الأخرس الذي لا يتكلم، هم خرص عن الخير لا يقولون الخير، عمي يعني لا يشاهدون طريق الهدى، لا يرون طريق الهدى، فهم لا يرجعون، لا يرجعون عن ضلالتهم، مستمرون على ضلالتهم. العرب تقول للمعرض عن الشيء أعمى، الملتفت عن سماع الشيء أصم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أو كصيب، شبههم ومثلهم أو كصيب. الله سبحانه وتعالى قال مثل مثلهم كمثل، أو مثل آخر، قال أو كصيب، مثال آخر. الصيب هو المطر، كصيب يعني كأصحاب مطر سيصابون بالمطر. أو كصيب من السماء، السماء هنا المراد بها السحاب، فيه يعني السحاب فيه ظلمات متكاثفة ورعد صوت وبرق لمعان، يجعلون أصابعهم، أصحاب المطر هؤلاء الذين سيستفيدون من المطر، يجعلون أصابعهم، أصابعهم يعني أناملهم، أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من شدة صوت الرعد لأجل ألا يسمعوا هذه الأصوات، حذر الموت خوفا من الموت. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، إذا نزل القرآن على المنافقين فهو مثل الصيب، مثل الصيب فيه ظلمات، ظلمات عندهم الكفر، ورعد، الرعد وبرق، الحجة يعني الصوت، الحجة قوية وذات لمعان واضحة، ومع ذلك لا يستفيدون منها، وإنما يجعلون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعون هذه الحجة القوية، هذه الحجة القوية. حذر الموت، قال والله محيط بالكافرين، علمه يحيط بهم وقدرته تحيط بهم فلا يفوتونه، يكاد البرق يخطف يعني يأخذ أبصارهم بسرعة خوفا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا رأوا البرق، الآن إذا رأوا البرق يستفيدون من الضوء، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهؤلاء المنافقون يستفيدون من الضوء الذي يصدر من القرآن بسبب أنهم مع المؤمنين. وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا بمعنى وقفوا، إذا أظلم هذا تمثيل لإزعاج الآيات والقرآن للمنافقين لما فيه من الحجج، لما فيه من الحجج، إذن هذه الحجج تكاد تأخذ أبصارهم، لكن كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا كانت هذه الآيات وهذه التوجيهات من الله لهم فيه مصلحة يمشون، لكن إذا أظلم عليهم، إذا خالفت الآيات مصالحهم قاموا يعني وقفوا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسماعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، ومن ذلك إذهاب الأسماع والأبصار. ثم يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل مكة وغيرهم فيقول: يا أيها الناس اعبدوا، يعني وحدوا ربكم الذي خلقكم، أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي يتقي الله سبحانه وتعالى بالإيمان به ويطيع الله ويجتنب معاصيه لعلكم تتقون، ينال التقوى والفوز في الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أشياء من مما فعله الله ومما خلقه لأجل أن يقول لنا: الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي جعل لكم، جعل بمعنى خلق، جعل لكم الأرض فراشا، يعني بساطا، ليست في غاية الصلابة أو غاية الليونة. إذن يمكنكم الاستقرار عليها. والسماء بناء، جعلها سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، يعني من أنواع الثمرات، رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة وحده. قال فلا تجعلوا لله أندادا، شركاء في العبادة وفي الطاعة، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن الله هو الخالق. لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى. الواجب عليكم ألا تعبدوا إلا هو، لأنه هو الذي هو المستحق للعبادة. وإن كنتم في ريب، يعني في شك، يا أهل مكة وغير أهل مكة، إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا، عبدنا يعني محمد، نزلنا عليه القرآن، إذا كنتم في شك أنه من عند الله، تشكون أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، من حيث البلاغة وحسن النظم والإخبار والعلم، وادعوا شهداءكم، شهداءكم يعني آلهتكم التي تعبدونها، وادعوا شهداءكم من دون الله لأجل أن تعينكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أن هذا الكلام، أن هذا القرآن من محمد، فافعلوا ذلك، فأنتم عربيون وفصحى فأتوا بمثله. فلما عجزوا قال الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ما ذكرتم وعجزتم عن إتيان بسورة من مثله، ولن تفعلوا، يعني في المستقبل لن تفعلوا في أبدا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، كيف تتقي النار؟ بالإيمان بالله، والإيمان بأن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. فاتقوا النار التي وقودها الناس، يعني الحجارة، الناس المراد بالناس الكفار فقط ليس على العموم، والحجارة كذلك وقودها الحجارة مثل الأصنام ونحوها، أعدت للكافرين، أعدت هذه النار، هيئت هذه النار للكافرين. وبعضهم يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس، ثم تقف، والحجارة أعدت للكافرين، يعني أعدت الحجارة لتعذيب الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا، يعني أخبر الذين آمنوا، آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، إذا جمعوا بين الإيمان والعمل، أن لهم جنات، أن لهم يعني بأن لهم جنات تجري، جنات يعني حدائق ذات أشجار ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني الأنهار تجري من تحت الأشجار والقصور وليس من تحت الأرض، تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها، أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني يقولون هذا الذي نشاهده في الجنة هو الذي في الدنيا. لماذا؟ وأتوا به متشابها، أتوا يعني أعطوا هذه الثمار، أعطوا الرزق متشابها يشبه بعضه بعضا في اللون ونحو ذلك، لكن يختلف طعما، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والأقدار، وهم فيها خالدون أي ماكثون، يعني إذا دخلوا فيها يكونون فيها خالدون لا يخرجون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي، لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا في الذباب وفي العنكبوت، بعضهم قال ما أراد الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أن يجعل مثلا ما بعوضة فما فوقها، البعوضة يعني صغار البق، فما فوقها يعني أكبر منها، الله سبحانه وتعالى لا يترك الضرب بهذه الأمثال سواء بعوضة أو أقل أو أكبر منها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه يعني هذا المثل والمثل والمثل الأمثلة السابقة الحق يعني الثابت الواقع الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما الذي يريده بهذا المثل، يعني عندهم يعني استفهموا استفهام إنكار، أي فائدة في هذا الأمر؟ فأراد الله سبحانه وتعالى رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال يضل به كثيرا، يضل به يضل بهذا المثل كثيرا كثيرا من الناس عن الحق بسبب كفرهم، ويهدي به كثيرا يعني يهدي به كثيرا من المؤمنين لأنهم يصدقون بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما يضل به إلا الفاسقين، الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى هو الذي يضل بهذه الأمثال. ثم ذكر من صفات هؤلاء الذين ينقضون عهد الله يعني ما عهد الله سبحانه وتعالى إليهم، ومن ذلك عهد إليهم في الكتب السابقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه، الهاء ميثاقه يعني إلى العهد يعني ميثاقي يعني توكيدي، من بعد توثيق من بعد ميثاقي يعني من باب من بعد توثيقه عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الذي أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرحم، ويفسدون في الأرض، وأعظم الفساد الشرك بالله والمعاصي، أولئك يعني الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لأن مصيرهم إلى النار المؤبدة. والعهد في القرآن له معاني، المعنى الأول العهد بمعنى الوصية، المعنى الثاني العهد بمعنى الأمان، قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، المعنى الثالث العهد بمعنى الوفاء، وما وجدنا لأكثرهم من عهد يعني ما وجدنا لأكثرهم من وفاء، المعنى الرابع التوحيد، قال تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني وحد الله سبحانه وتعالى، المعنى أو الخامس من معاني العهد بمعنى اليمين بمعنى الحلف، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، المعنى السادس بمعنى الوحي، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، عهدنا معنى أوحينا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لا ينال عهد الظالمين بمعنى الوحي والنبوة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون يا أهل مكة وغير أهل مكة.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

استفهام توبيخ، كيف تكفرون بالله وقد أقام عليكم الحجج وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم، أحياكم في الأرحام وفي الدنيا بأن نفخ فيكم الروح، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بعد ذلك للبعث، ثم إليه ترجعون، يعني تردون بعد البعث، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمور، الإحياء والإماتة، أكثر من مرة، لأجل أن يعني يرد على من ينكر البعث، مثل كفار مكة ينكرون البعث ويقولون الله سبحانه وتعالى لا يقدر على البعث. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كانوا أمواتا فأحياهم، فالذي أحياكم بعد موتكم كذلك يحييكم بعد موتكم للبعث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: الذي من صفاته هو الذي خلق لكم ما في الأرض، يعني خلق الأرض وما فيها، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا بها وتعتبروا. إذن الله سبحانه وتعالى الذي فعل هذه الأمور هو المستحق للعبادة. ثم استوى إلى السماء، استواء يليق بجلاله وعظمته، إلى السماء فسواهن، يعني السماوات. إذن السماء ليس السماء الواحدة، هنا استوى إلى السماء يعني كل سماء. قال الله سبحانه وتعالى: إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وبينها وبين الجبال ونحو ذلك، وقدر فيها أقواتها في يومين. الذي خلق هذه الأمور هو المستحق للعبادة، الذي خلق هذه الأمور كذلك يقدر على إعادتكم بعد موتكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك، يعني واذكر يا محمد، حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي في الأرض، وهو آدم. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام للملائكة لإظهار عجزهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا، يعني الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، الإفساد يعني بالمعاصي، ويسفك الدماء، يعني يريقها بالقتل. قالوا كما فعل بنو الجان، كانوا في الأرض فأفسدوا فيها بالقتل وأفسدوا بالمعاصي. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نسبح بحمدك، نعظمك ونقول سبحان الله ونذكرك ونقدس لك، يعني ننزهك عما لا يليق بك. فكأنهم يقولون: نحن أولى بالاستخلاف من هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم عواقب الأمور، فأنا أبتلي من تظنون أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية مثل إبليس، ومن تظنون به المعصية فيطيع. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من أديم الأرض، يعني من أديم الأرض، يعني من وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع أنواع الأرض، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فصار حيا حساسا بعد أن كان جامدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم، الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. ألقى الله سبحانه وتعالى في قلب آدم علم الأسماء، أسماء مسميات مخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى، فعلم آدم أسماء هذه
المخلوقات، ثم عرضهم، عرض هذه المخلوقات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء المسميات المخلوقات إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أني لا أخلق أعلم منكم، أو إن كنتم صادقين أنكم أحق بالخلافة ممن أخلقه. فقال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك ننزهك ونعظمك عن الاعتراض عليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي تعلمه هو الذي نعلمه، إنك أنت العليم، تعلم كل شيء الحكيم، فلا يخرج شيء عن علمك ولا يخرج شيء عن حكمتك. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم، أنبئ الملائكة بأسمائهم، أسماء المسميات، أسماء المخلوقات التي خلقها أمامهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، قال هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله سبحانه وتعالى موبخا للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب في السماوات وفي الأرض وما غاب في غير السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون، تبدون يعني تظهرون من أقوالكم، وما كنتم تكتمون، ما كنتم تكتمون يعني تسرون من أقوالكم. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. وإذ قلنا، أذكر يا محمد حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله أعلم بالسجود، هل هو السجود بالسجود المعروف أو الانحناء، الله أعلم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا هنا بمعنى لكن، لكن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى امتنع عن السجود، واستكبر تكبر عن السجود لآدم، وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين، كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه من الكافرين. إبليس هل هو من الملائكة؟

0: لم يخلقوا من نار وإنما خلقوا من نور. الله سبحانه وتعالى قال إلا إبليس في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. السجود في القرآن له معاني. المعنى الأول السجود المعروف وهو وضع الجبهة على الأرض، وهذا هو الأصل. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والآيات كثيرة. المعنى الثاني السجود بمعنى الركوع. قال تعالى وادخلوا الباب سجدا، يعني ركع. المعنى الثالث السجود بمعنى الانقياد والاستسلام والخضوع. والنجم والشجر يسجدان، يعني يخضعان لأمر الله، ينقادان لأمر الله سبحانه وتعالى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، حواء خلقت من آدم، الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، يعني أكلا واسعا لا حجر عليه، لا من لا تمنع من شيء، حيث شئتما في أي مكان، ولا تقربا هذه الشجرة، يعني لا تأكلا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا، يعني فتصيرا من الظالمين، أي من العاصين. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشجرة من باب الابتلاء منه سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأزلهم الشيطان، الشيطان يعني إبليس، أزلهم يعني أذهبهما عنها، يعني عن الجنة. فأزلهم الشيطان عنها، يعني عن الجنة، أزلهما يعني أخرجهما من الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم لا يعرف أن هناك من يحلف بالله وهو كاذب، لذلك صدقه آدم فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه، يعني من النعيم. وقلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو. يا آدم وحواء وذرية آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، يظلم بعضكم بعضا. ولكم في الأرض مستقر، يعني موضع قرار، ومتاع إلى حين، يعني تتمتعون من نبات الأرض إلى حين، يعني إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات، ألهم الله سبحانه وتعالى آدم كلمات قالها، قالوا الله أعلم أنها قول الله سبحانه وتعالى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الآية. فدعا بها، قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، إنه هو التواب على عباده الذين يرجعون إليه، الرحيم الرحيم بهم. فالتوبة من آدم رجوعه عن المعصية، والتوبة من الله رجوعه عليه بالرحمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الدخان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

مقصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

فأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الكرام، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب، عن جبر القلوب، عن إضاءات تملأ الحياة بهجة وسرورا. لم تكن أحد معركة سيوف فقط، بل كانت معركة قلوب تعلمت فيها معنى التعلق بالله حين تتكسر الأسباب. توالت الجراح يوم أحد كما تتوالى الأمواج على ساحل متعب، دماء تسيل وأجساد تتهاوى، وصياح ألم تحمله الريح فوق أرض ارتوت بالتضحية. كان المسلمون يحملون جراحهم في صمود عظيم، فالجرح حين يكون في سبيل الله لا يشبه سائر الجراح، إنه يوجع الجسد ولكنه يضيء الروح. سيوف أثقلت الأكتاف، ورماح مزقت الصفوف، وحتى الجبال بدت يومها كأنها تشاركهم الحزن بصمت مهيب. وبينما القلوب تحاول أن تثبت، جاء الخبر الذي أصاب نفوسهم في مقتل: مات رسول الله. لم يكن خبرا، بل كان زلزالا. توقف الزمن في تلك اللحظة، وشعر بعضهم أن السيوف التي أصابت أجسادهم كانت أهون من هذه الكلمة التي أصابت قلوبهم. ما قيمة الجراح إذا غاب من كان يضمدها؟ وما معنى الحياة إذا انطفأ النور الذي كان ينير الطريق؟ هناك نسي المسلمون دماءهم. عن معركة أحد أنزل الله: فأثابكم غما بغم، غم الجراح فوقه غم الفقد المتوهم، غم يأكل غما وحزن يطغى على حزن. حتى لم يعد للألم الأول مكان في القلب، بعضهم جلس من هول الصدمة، وبعضهم ألقى السلاح، وبعضهم لم يعد يرى للقتال معنى. فإذا الروح التي كانت تمشي بهم في الأرض قد ارتفعت عنهم، فكيف يمشون؟ وبين هذا الانكسار الكبير شق صوت طريقه كخيط نور في ليل كثيف: رسول الله حي. يا لها من لحظة لا تشبهها لحظة. عادت الأرواح إلى أجسادها، وتدفق الرجاء في الصدور كماء الحياة على أرض جافة. كأن الألم لم يكن، وكأن الدماء لم تسل، وكأن الأجساد لم تتعب. يا لدروس هذه المعركة العظيمة. إن الله قد يريك غما كبيرا لتعلم أن ما كنت تبكي من أجله صغير جدا. قد يبتليك بخوف أعظم، فإذا صرفه عنك نظرت إلى ما سواه فإذا هو هين. وكم في حياتنا من أحزان كنا نظنها نهاية الطريق، فلما مر بنا ما هو أشد علمنا أنها كانت أصغر مما تخيلنا. فلا تحزن لكل ما فات، فلعل الله يدفع عنك ما هو أعظم وأنت لا تدري، ولعل غما صغيرا كان سترا لك من غم كبير، فإذا زال الأعظم ذابت معه بقية الأحزان، وهذه رحمة من الكريم الوهاب. فأثابكم غما بغم ليخرج من قلوبكم قوة لم تكونوا تعلمونها. أيها المستمع المبارك، إذا توجع قلبك يوما ورأيت الأحزان تتزاحم في صدرك، فتذكر أحدا، تذكر كيف يجعل الله بعض الغموم دواء لغموم أكبر، وكيف يخرج من الألم بصيرة ومن الخوف سكينة. واعلم أن القلب الذي يعرف الله لا تكسره الغموم، بل تعلمه كيف ينهض من جديد.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطو

0: مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى.

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة.

أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي.

0: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة بصوت القارئ عبد الله عواد الجهني وما تيسر له من سورة الأنعام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلة المستمع من حضرموت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، عرضنا في بعض الحلقة الماضية بعضا من رسالة حضرموت، حيث سأل عن عدة أسئلة منها الصلاة وتفسير آيات، وقد أجبتم عليها في اللقاء الماضي. أيضا لديه أسئلة ووعدناه بالإجابة عليها، فالمستمع من حضرموت يسأل عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء. يقول في رسالته هذه: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا بذلك مع دليل، وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم الولي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا قبر مسؤول عنه لا نعرف له أصلا، ثم لو عرف فإن البناء القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياد أمر منكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبل العيد ولا بيوتا قبورا. فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد، ولا باتخاذها أعيادا يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين. كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار

0: المغفور ويدعو لهم المغفرة والرحمة، هذا هو المشروع من دون شد الرحال. أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإن شد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة هذا منكر وخلاف السنة. ثم قصد القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أيضا منكر ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد فلا يجوز، ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب، لأن هذا من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد قبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فلا يجب ان تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: اجعلوا من صالح بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، فدل على ان قبورهم محل المساجد ولا محل القراءه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لما رواه جابر، روى جابر عن انه نهى عن تيسير القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح: فانسخ القبور لا يبنى عليها لا قبه ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد، ولا تتخذ محلا للدعاء والصلاه والقراءه، ولكن تزار من البلد من وجه الرحل، يزورها اهل البلد او المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبره وذكرى بالزياره، يذكر الموت ويذكر الاخره ويذكر ما صار الى هؤلاء الاموات فيستعد للقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع. فينبغي الحذر مما احدثه جهال ومما يفعله جهال من الغلو في القبور ودعاء اهلها والاستغاثه بهم والنجد لهم وطلبهم مدد، فان هذا من الشرك الاكبر. ويقول: يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، اشف مريضي، انصرنا على اعدائنا، هذا من الكفر والشرك الاكبر. انما يطلب من الله، هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي مرضى الله سبحانه وتعالى. اما من ليس عنده قدره لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثه به والنذر له والذبح له وطلب المدد كل هذا من عمل الجاهليه ومن الشرك الاكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم.
1: ايضا يقول المستمع من حضرموت: المولد في المساجد ليله كل جمعه، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي او الربيعي، يقول فيه قصائد عده تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده إلى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل.
0: أما الإحسان بالموالد هذا لا أصل وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس به وأحب الناس له سبحانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون المفضلة، فدل ذلك على أنه بدعة. ولكن دراسة السيرة النبوية، هنا العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت في الليل أو في النهار، في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، هذا كله طيب. درس السيرة بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أسفاره وإقامته وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام حق حتى يتأسى به. أما العناية بالقصائد التي فيها الغلو والإطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره لقصد دراسة هذا المولد من حين ولد عليه الصلاة والسلام ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية كبردة وغيرها، هذا منكر لا أصل له. وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش ثم بعد بعثته، وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله كيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما

0: اعتاده الناس من ايجاد مولد يحتفل به في الربيع الاول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الاطراء والغلو ويقوم الناس في وقت معين، يقول ان حضر عليه الصلاه والسلام يقول لا، نقول لا اصل كل من البدع المنكره ومن وسائل الشرك، لانهم يقع عندهم في بعض الاحيان غلو كثير واطراء، يستغيثون به النبي صلى الله عليه وسلم ويسالونه المدد والنصر الى غير ذلك، وربما وقع في ذلك احاديث موضوعه مكذوبه لا اساس لها، وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء ويقع اشياء منكره في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز اقامه هذه الموالد وهذه الاحتفالات لانها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولانها لو كانت خيرا لسبقنا اليها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم باحسان، وانما احدثها الفاطميون في القرن الرابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع وان يكونوا هم ائمه في هذا الشيء. نسال الله للجميع الهدايه.
1: ايضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت، يقال ان هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه، فما حقيقه ذلك مع الدليل؟ وان صحت هذه العباره نرجو تطبيقها على الاسئله السابقه.
0: هكذا يقول بعض الناس ان البدعه تنقسم الى اقسام خمسه تذكرها الاحكام: بدعه حسنه، بدعه محرمه، بدعه مكروهه، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. هذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها بل قال كل بدعة ضلالة. الحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها ضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس عنه فهو رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإحسان بالموالد فإنها بدعة ضلالة. وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح أو لدعائها والاستغاثة بها، كل هذا من البدع الضلالة، وبعضها من البدع الشركية. لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الأمور فيرى أن ما وقع في المسلمين من بعض الأشياء التي لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنها بدعة حسنة، وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة لما جمع الناس على إمام واحد، وهذا ليس مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد إليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، ويسمى بدعة من هذه اللغة، فكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القاري وجمعوا في المصاحف هذا ويسمى بدعة، لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءتها المسلمين، هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة، فليس هذا من باب البدعة المنكرة، بل هذا من باب الأوامر الشرعية، من باب الحفظ للدين، من باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه شيء مما نحن فيه شيء. وكذلك هو البدعة قول عمر نعمة البدعة، يعني كونه جمعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة من حيث اللغة، لأن بدعة اللغة هي الشيء الذي ليس على الإنسان سبق ما يحدثه الناس على غير مثال سابق يسمى بدعة من حيث اللغة، فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع، فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي وأرشد إليها وحثهم عليها فليست بدعة التراويح، ولكن كونه جمعهم على إمام واحد قال فيه إنما بدعة من حيث اللغة فقط. فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة بل هو مما دعا إليه الشرع وأمر به الشرع من جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء، من جنس التراويح جمع عمر لها رضي الله عنه وأرضاه ليس من هذا الباب في شيء، وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله ومما يخالف أوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور، مثل اتخاذ المساجد عليها، مثل الغلو فيها بدعائها والاستغاثة بها والنزلها ونحو ذلك، هذه من البدع الشركية، من احتفال بالموالد، هذه من البدع المنكرة التي فيها وسائل الشرك وما أشبه ذلك، مثل بدعة إسراء المعراج ويحتفلون بليلة 27 من رجب باسم المعراج وإسراء، هذا بدعة لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة 27 من رجب ولا أصحابه، ولأنها غير معلومة على الصحيح بل أنسيها الناس، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنها بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. نعم.
1: أيضا لديه سؤال آخر يقول: سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول: اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
0: الواجب على المأموم أن ينصت الإمام إذا قرأ، وألا يتكلم بشيء بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو الواجب، ولا يتكلم بشيء. لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذلك الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم يعني من أهلها، وفي النار أعوذ بالله منها، في السكتة التي ما فيها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء إلا في الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته، إذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة وقت الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
1: شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت، وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وشكرا للمستمع من حضرموت، كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كما تراءون الكوكب الغارب، بتقديم الراء على الباء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث. رواه أحمد واللفظ له والترمذي والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مراغا من مسك مثل مراغ دوابكم في الدنيا. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال: عرضها 60 ميلا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك

مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا،

0: يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. رواه مسلم والبخاري باختصار وأبو داود والنسائي. وفي رواية لمسلم وأبي داود: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمى؟ قال: الحم الموت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات، رجال الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت كونوا معنا

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الكهف من أوائل السور نزولا، وهي من السور المفتتحة بالحمد، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية التاسعة بعد المئة، وهي قوله تعالى:
3: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي لنفد وتنفد، فيقرآن بالدال فيهما هكذا: لنفد تنفد، ومعنى نفد فني وانتهى. ومن الخطأ قراءتهما بالذال هكذا: لنفذ وتنفذ. وكذلك عند قراءة الآية التي تليها في قوله تعالى:
3: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة يشرك، فتقرأ بتسكين الكاف وصلا ووقفا هكذا:
3: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
2: لأن لا في ولا يشرك لن هي تجزم الفعل المضارع، وعلامة جزمه هنا السكون الظاهر على آخره وهو الكاف. ومن الخطأ قراءتها محركة بالضم هكذا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: وأن أتلو القرآن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا هذا اليوم هو عن المراقبة. المراقبة عمل من أعمال القلب، مراقبة الله جل وعلا صفة من صفات المؤمن الحق. إن الحديث عن مراقبة الله تعالى في عصرنا هذا مما تمس الحاجة إليه، وذلك لما فتح على الناس من وسائل الاتصالات الحديثة، الأمر الذي صير الوصول إلى المعصية في غاية السهولة، فأصبح المرء يتمكن عبر تلك الوسائل المتنوعة أن يطوف بين ألوان المنكرات وهو في داخل حجرته لا يطلع عليه إلا الله تعالى. فإذا لم يكن له وازع من تقوى الله ومراقبته فإن الشيطان سيقوده إلى الهلكة ولا بد. ومن هنا يتعين على المربين إحياء هذا المعنى في النفوس كي يكون حاجزا بينها وبين مساخط الله تعالى. من أسماء الله تعالى الرقيب، وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. عرف ابن القيم المراقبة بأنها دوام عمل العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيبا عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. وفي حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن القيم رحمه الله: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة، وهي قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولقد ورد ذكر المراقبة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة المطهرة في نصوص جمة تحث على المراقبة وتغرسها في النفوس، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. قال الله جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، إلى أن قال: قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. والمعنى أنه كان يراقب الله عز وجل، فلما لاحت له الشهوة والطمع وكان قادرا على مفارقة ذلك تركه خوفا من الله جل وعلا، فكتبت له حسنة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا تأملت هؤلاء السبعة وجدت أن عامة أمرهم يرجع إلى المراقبة، فالإمام لا يخاف الناس ولا يخاف محاسبتهم، وإنما يقوم بالعدل بينهم إذا كان مراقبا لله عز وجل. والشاب الذي نشأ في عبادة الله إنما صرفه عن المعصية مع قوة الداعي إليها وفوران الشهوة ودفعه للطاعة مراقبته لله جل وعلا. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، لا شك أن الدافع لتركه متابعة هواه مع قوة الداعي ناتج عن مراقبة الله عز وجل. والذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إن الذي دفع أن يخفي هذه الصدقة هذا الإخفاء الشديد ويحترز هذا الاحتراز مراقبة الله. وقل مثل ذلك في الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فإن بكاءه خاليا من خشية الله من مراقبته لله جل وعلا. أما مراتب المراقبة، فالمرتبة الأولى ما كان الحامل عليه الخوف من الله، والمرتبة الثانية ما كان الحامل عليه الحياء من الله تبارك وتعالى، والمرتبة الثالثة ما كان الحامل عليه المحبة لله سبحانه وتعالى. كيف الطريق إلى تحقيق المراقبة؟ السبيل إلى نيل هذه المراقبة يتأتى بأمور. أولها أن يستحضر العبد معاني الأسماء الحسنى التي تؤثر في هذا المقام، وأن يتعبد ربه تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء: الرقيب والشهيد والحفيظ والمحيط والعليم والخبير واللطيف والسميع والبصير والمهيمن والقريب. أما الرقيب فقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي حفيظا محصيا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها وقطعكم إياها وتضيعكم حرمتها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالرقيب في أسماء الله عز وجل بمعنى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء ولا يغفل، فهو مطلع على جميع الخلق، لا يعزب عنه قليل ولا كثير من ذلك، يرى أحوالهم، يحصي أعمالهم، فهو مطلع على الضمائر والسرائر، يعلم ويرى ولا تخفى عليه خافية بما في الأرض ولا في السماء، مطلع على مكنونات الصدور، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. قال عاصم الدمشقي رحمة الله عليه: كان آدم بن أبي إياس يجلس على ركبته قبل أن يحدث في المجلس ويقول: والله الذي لا إله إلا هو ما من أحد إلا وسيخلو به ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول الله له: ألم أكن رقيبا على قلبك إذا اشتهيت به ما لا يحل لك عندي؟ ألم أكن رقيبا على عينيك إذ نظرت بهما ما لا يحل

0: مرعوى من أدنى الناس مرتبة مما لا يعظمه، ولكنه يفعل بخلواته أمورا لا تدل على أنه مستحضر لنظر الله عز وجل ورقابته على أعماله، وأن الله يشاهده، وأن الملائكة تكتب ذلك جميعا. فلو تيقن ذلك لكف عن ذلك خوفا من ربه أو حياء منه أو محبة له. ومن هذه الأسماء التي تورث المراقبة الشهيد، قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء شهيدا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قل أي شيء أكبر شاهد، قل الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذا علم العبد أن ربه مشاهد له هان عليه كل ما يعاينه في طلب مرضاته، ولو كان كذلك من الأعمال تشق على الأبدان وتوهينها، فإن العبد يتلذذ بهذا العمل، لأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه ويتقرب بهذه القربات. ومن الأسماء المؤثرة الحفيظ، فهو يحفظ أعمال العباد ويحفظهم عن كل ما يكرهون يتخوفون، وربك على كل شيء حفيظ. ومن هذه الأسماء المحيط، فالله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأسماء العليم، وهو معكم أينما كنتم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ومن هذه الأسماء الخبير، قال بعض السلف: عليك بالمراقبة مما لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، والخبير هو الذي يعلم مواطن الأشياء فلا تخفى عليه خافية. ومن هذه الأسماء اللطيف، وهو العليم بدقائق الأشياء. ومن هذه الأسماء السميع والبصير، فهو يسمع السر والنجوى وكل الأصوات وما تحت الثرى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن عرف أن ربه بهذه الصفة تأدب بالمراقبة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

الصلاة قرة عيون المؤمنين، ولذة أرواح الموحدين، وبستان العابدين. وقد سطر سلفنا الصالح رحمهم الله صورا مشرقة في تعظيم الصلاة. يقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: يا ابن آدم، وماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ فهلا قدرنا الصلاة حق قدرها؟ آية وعظة.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، ذلك الفوز.

كيف نعظم الوحي؟ 1. الإيمان والتصديق التام بنصوص الوحي من القرآن والسنة الصحيحة. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ 2. فهم نصوص الوحي وتعقلها وفقهها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. 3. اتباع نصوص الوحي والعمل بها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 4. التحاكم عند النزاع إلى نصوص الوحي والتسليم والانقياد لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. 5. نشر الوحي وتبليغه. 6. الدفاع عن نصوص الوحي ضد من يهاجمها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأينما يصلكم هذا الأثير. نحييكم في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام، أحييكم أنا محدثكم والحمدان الصبحي، ومن الإخراج لهذه الحلقات عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييكم ومرحبا بك شيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة نتحدث عن الوسطية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الوسطية، عن معناها اللغوي وعن معنى الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الوسطية في العقيدة في الدين الإسلامي، نريد أن نتحدث عن ما يتعلق بالعقيدة في صفات الله تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بعقيدة الإنسان المسلم تجاه الأنبياء، فيما يتعلق بالروح والجسد، فيما يتعلق بالتشريع، لكن كل هذه نقارنها فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالغلو في كتاب الله عز وجل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الأستاذ وائل، وأيضا نرحب بالمستمعين الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بما نقول وأن يوفقنا لسداد القول، وأن يجعل ما نفعله في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جواد كريم. عندما نتكلم عن العقيدة عند اليهود والنصارى، وعندما نتكلم عن العقيدة عند المسلمين، نجد أن هناك فرقا كبيرا. المسلمون بما أكرمهم الله تعالى من التشريع، وبما أكرمهم الله تبارك وتعالى من الالتزام والسمع والطاعة، نجد أن هناك فرقا. فالمسلمون يعني يعيشون حالة من الوسطية في دينهم والتزام شريعتهم، ولأن الله تبارك وتعالى حفظ عليهم هذا الدين فلم ينحرفوا. يعني غلو اليهود والنصارى إنما حصل بسبب عصيانهم وعدم التزام أمر ربهم، وليس يعني أن الدين الذي جاء به موسى فيه غلو، ولا الذي جاء به عيسى،
2: الناس هم الذين غلوا،
3: لأن الله تبارك وتعالى جعل الاستحفاظ لهم، قال بما استحفظوا من كتاب الله فما حفظوا، جعل الحفظ لهم فما حفظوا، لكن الله تبارك وتعالى أكرمنا فحفظ علينا ديننا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك المسلمون ليس شطارة منهم ولا يعني
2: هو
3: سواد عيونهم،
2: هو فضل،
3: إنما
2: هو
3: فضل من الله، وحفظ الله للتشريع الذي أنزله لهم جعلهم على استقامة وعلى وسطية. هذا فيما يتعلق بالعقيدة. أما التشريعات سهل، يعني بعدين سنتكلم فيها ونظهر أن
2: لكن فيما يتعلق بالعقيدة، الله عز وجل هو الذي حفظ هذا الدين،
3: حفظ هذا الدين
2: ولم يكل حفظه للناس.
3: هناك استحفظوا، هناك استحفظوا،
2: فحرفوا وبدلوا،
3: ولم يقوموا ولم يحفظوا الأمانة، فحصل الغلو وحصل الانحراف وحصل الخروج عن جادة الطريق. أما عندنا معشر المسلمين، فإن الله تبارك وتعالى حفظ علينا هذا الدين، وحفظ علينا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نقول من أثر الحفظ أن حفظ العلوم التي تخدم الكتاب والسنة، فهي علوم محفوظة ومتقنة ومدونة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. اليهود والنصارى عندما نتكلم عن عقيدتهم، قلنا بأن النصارى رفعوا الأنبياء إلى مقام الإله، ورفعوا الناس من العلماء والرهبان، رفعوهم إلى أن يشرعوا، يعني جعلوا لهم صفة من صفات الإله وهي التشريع. اليهود والنصارى كذبوا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما عندنا معشر المسلمين ننظر الآن قبل أن نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى فيما يتعلق ب يعني تعاملهم مع الأنبياء، وهو كله متعلق بالعقيدة، يعني سواء كان لأن الله لأن عندما أؤمن بالله أؤمن برسوله، أن الرسول هذا من عند الله عز وجل. الله تعالى يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا مسار رسمه الله تبارك وتعالى وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. هل يمكن، وكما قلت لك وهذه الآية تنطبق على اليهود والنصارى، ما يمكن يعني أن بشرا كعيسى ولا أن بشرا كعزير يقول الناس عبدوني من دون الله. الله تعالى قال عن عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن الانحراف كان منهم. فانظر الإسلام، طيب هم إذا نظروا إلى أنبيائهم، فريق ينظر إلى نبيه على أنه في مقام الإله، وفريق يقتل ويسحل ويعني يؤذي. لو تقرأ قصة موسى وكيف آذاه اليهود سترى عجبا كيف ادعوا أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، سترى عجبا. لكن انظر إلى الوسطية عند المسلمين. الله تبارك وتعالى حفظ مقام نبيه وجعل له مقام الاحترام، فالله تبارك وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم، هذا مقام
2: لتؤمنوا بالله ورسوله
3: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. لكن هنا شوف، يعني انظر أنه قال: لا، هذا مقام نبي، احفظوا مقام النبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، إذن هذا احترام ولا مش احترام؟
2: احترام.
3: وفي نفس الوقت أيضا في آية أخرى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون.
2: فكأن الله عز وجل في في في شريعة الإسلام يقوم ما كانت عليه الأمم السابقة من الخطأ في التعامل مع الأنبياء والمرسلين.
3: هذا مؤكد، يعني يعني ينزل الشريعة التي أنزلها على أولئك ولكن مع حفظ لها ويصحح ما كان عليه. فالآن عندك احترام للنبي، عندك حفظ مقام ومكانة ومكان، وفي نفس الوقت يقول له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
2: واحد.
3: يعني إذن له مقام احترام ويحفظ مقامه ونحفظ المقام وفي نفس الوقت دون أن نرتقي به عن الخروج عن البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله، يعني وكأنه يقول أنا بشر مثلكم غاية ما هنالك أن عندي مزية ليست عندكم أنني يوحى إلي ولا يوحى إليكم. فانظر عندما تتقف في مقام الاحترام وحفظ المقام وفي نفس الوقت لا ترتقي بهذا النبي إلى مقام الإله وتحفظ له أيضا أنه نبي يوحى إليه. وقد حفظ المسلمون مقام نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعني ظهر هذا من خلال التشريعات التي يعني ستأتي إن شاء الله، سيأتي ذكرها. طيب، فيما يتعلق بالأنبياء من أجل أن تنظر الوسطية، نحن نتكلم عن الوسطية. طيب، اليهود بما يؤمنون؟ بموسى. هل يؤمنون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟
2: لا.
3: طيب، والنصارى بما يؤمنون؟
2: بعيسى فقط.
3: ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد لا يؤمنون بموسى. وهم انحرفوا في عقيدتهم. الله تعالى قال عن عيسى عليه السلام: قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فانطلقوا في الشهوات والنجاسات ووقعوا في أمور يعني خرجوا فيها عن اليهود الذين حرم الله عليهم أمورا، وهؤلاء انطلقوا في أمور لم يشرعها الله لعيسى عليه السلام، لكنه الغلو الذي يؤدي إلى مثل هذا الأمر. طيب، المسلمون وسطيتهم ماذا يصنعون؟ يؤمنون بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بل وبجميع الأنبياء. ولذلك
2: وبجميع كتب الله عز وجل
3: وبجميع كتب الله التي أنزلها الله على الأنبياء وبجميع الأنبياء من ذكرهم الله في كتابه ومن لم يذكرهم، من قصهم ومن لم يخصصهم، من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث ومن لم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله إيمان المؤمنين من المسلمين مقياسا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الوسطية، هذه الوسطية. ولذلك نحن نقول الوسطية أحيانا قد يفسرها بعض الناس تفسيرا يخرج بها عن معناها الحقيقي. الوسطية ليست هي التيسير، ليست هي، وإن كانت التيسير
2: جزءا
3: من الوسطية، وليست هي رفع الحرج وإن كان رفع الحرج جزءا من الوسطية، وليست هي رفع المشقة وإن كان رفع المشقة جزءا من الوسطية، وإنما الوسطية التزام ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. فالله أعلم بحال البشر، فما يشرعه الله من الأمر والنهي هو الوسطية، وما عدا ذلك هو الخروج، هو الخروج عن الوسطية. ولذلك لما كان المسلمون ملتزمون بأمر الله تعالى وبنهيه كانوا هم أمة الوسط، وكانوا هم أمة الأمة الوسطية، وكانوا هم مقياسا، هم مقياسا. انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى عنهم، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. انظر هذه الوسطية، واحد يؤمن ببعض ويكفر ببعض، والآخر يؤمن بالآخر ويكفر به، وهناك أمة وسط تؤمن بالجميع، تؤمن. هذه وسطية، ليس لا يعني وسطية العقيدة، وسطية الشرائع، وسطية المواقف، هكذا. طيب في صفات من الله تبارك
2: من مقتضيات الوسطية التي معناها العدل في الآية الكريمة أن يؤمن الإنسان المسلم بهؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أقوامهم، ويؤمن أيضا بالكتب التي أنزلها عليهم.
3: بل لا يتم إيمانه إلا بذلك، والعدالة فرع الإيمان، لا يتم إيمانه حتى يؤمن بأولئك الأنبياء جميعا. طيب أشرت إلى ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، ما أدري هل عندك سؤال ولا نكمل ما يعني سؤالك السابق؟
2: لا نكمل حديثنا قبل أن نذهب إلى الفاصل.
3: طيب ما يتعلق بالوسطية في صفات الله تبارك وتعالى، تجد أن اليهود وصفوا الله بأقذع الأوصاف، حين وصفوه بأنه فقير، حين وصف يعني ولم يكتفوا بذلك بل وصفوه بأنه فقير وبأنهم أغنياء، يعني ساءة أدب وخروج عن الحد إلى أبعد مدى. يعني أحيانا قد يوصف إنسان بأنه فقير يقول أنت، يقول كلنا فقراء، لكن أن يصل التعالي وأن يصل سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، طبعا هذا ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن يكون يعني مثالا، لكن أنا أقول من باب التقريب. لو قلت لشخص أنت يا رجل فقير، قل لك وأنت، قل وأنا فقير مثلك. طيب وهناك فرق، أنت فقير ألا أنا غني، يعني فما بالك مع الله عز وجل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير
2: ونحن
3: أغنياء. انظر ماذا قال الله، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى.
2: كذلك وقتلهم الأنبياء بغير
3: حق. أيضا عندما قالوا يد الله مغلولة، عندما قال وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله عنهم؟
2: غلت
3: أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، نسبوا إليه التعب، يعني إنسان لا استغفر الله العظيم لا يستريح إلا من شعر بالتعب، لا يستريح إلا من شعر بالتعب. والله تبارك وتعالى، لأن قلت لك لا يعرفون قدر الله، ما قدر الله حق قدره. الله تبارك وتعالى خلقه للكون ما هو إلا بين الكاف والنون، كن فيكون، ولا أين التعب؟ الله تبارك وتعالى لا يتعب، لأن التعب من صفات النقص، فنسبوا لله تبارك وتعالى هذه الصفة، صفة النقص، وهي إيه؟ التعب، وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. النصارى لما جعلوا المخلوق يرتقي إلى صفة الخالق نسبوا إليه النقص. وانظر الآن سندخل في شيء من التحليل لما فعله النصارى. أولا عندما يقولون المسيح ابن الله، الابن لا يكون إلا عن احتياج. الإنسان يعني أحيانا يقول لك أنا أريد عزوة. طيب ما حاجة الله للولد؟ والله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مستغن. نحن نتزوج لأننا نحتاج إلى الزوجة، نأكل لأننا نحتاج إلى الأكل، نشرب لأننا نحتاج إلى الشرب، نطلب الولد. يعني إذا ما حملت زوجة الإنسان يبحث عن الطب ويبحث لأنه يحتاج إلى الولد. هيقول من أجل عزوة؟ أقول ليست هي العزوة ولكنها فطرة بشرية،
2: حاجة
3: فطرة بشرية. حتى لو يعلم أنه سيموت غدا يقول لك لا أنا أريد ولد.
2: صح.
3: احتياج بشري. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا الاحتياج، منزه إيه؟ عن هذا الاحتياج. فأن ينسبوا لله ولدا هم يسوءون الأدب مع الله عز وجل، ويخرجون عن عقيدتهم، عن عقيدة التوحيد في أن الله واحد لا شريك له. طيب نذهب إلى قولهم الآخر، إن الله ثالث
2: ثلاثة.
3: طيب معنى ذلك أن الله يعني مكون من ثلاثة أقانيم، ويغالطون أنفسهم يقولون ثلاثة يساوي واحد. طيب كيف أولا كيف ثلاثة يساوي واحد؟ قالوا أقانيم يعني أجزاء، إيه عبارة عن إيه؟ عن أجزاء. يعني الإنسان هذا الواحد مكون من رأس وصدر ومش عارف إيه، فهذه أجزاء تكون إيه الواحد. نقول لهم هل مريم وعيسى سبقا بعدم أم لم يسبقا بعدم؟ معروف، وهم يقرون لأن مريم ولدت ولم تكن قبل ذلك، ثم جاء عيسى ولم يكن قبل ذلك. طيب الإله قبل ميلاد ما دام أجزاء من الإله.
2: أيه.
3: الإله قبل
2: يعني مريم
3: قبل مريم
2: وعيسى.
3: أيوه ما دام ما كان كامل الأجزاء يعني ناقص. استغفر الله العظيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الآن جاءت أم عيسى وجاء عيسى، الآن الأقانيم إيه اكتملت. طيب بقي ولا مات؟ ماتت أم عيسى ورفع الله عيسى. طيب الأقانيم الآن نقصت، بقي الإله ناقص الأقانيم، ناقص الأجزاء. هذه إساءة أدب مع الله وخروج عن التوحيد وكفر صراح.
2: لذلك الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم.
3: وهذه انتهوا خيرا لكم فيها تهديد وفيها من القوة في الكف عن مثل هذا القول، لأنه يعني قول زور وقول باطل. انتهوا خيرا لكم، عندما يقول الله تبارك وتعالى انتهوا خيرا لكم، هذه عبارة لو فهمها الناس لعلموا ما فيها من التهديد والوعيد من الجبار من القادر على كل شيء. قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. نعم. فهم انظر إلى النصارى ماذا صنعوا. المسلمون نحن نقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ الله خالق كل شيء، الله خالق
2: وهو على كل شيء،
3: وهو على كل شيء
2: قدير.
3: ماذا نردد نحن معشر المسلمين؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. كنت مرة في حوار مع أحد النصارى، وكنا كان هو في صيدلية وكان يبيع وكان يلاطفنا بالكلام، فقلت له عقيدتنا في المسيح وأمه أفضل من عقيدتكم. قال كيف؟ قلت له اسمع سورة مريم. ولذلك هناك في مصر يعني النصارى عندما تقرأ سورة مريم يجلسون يسمعون. عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم وفي أمه هي المتوافقة مع الفطرة، هي الموافقة ليه؟ هي الموافقة للفطرة. طيب اليهود يتهمون مريم بيوسف النجار، ويأتي النصارى ويرفعونه إلى الإله. طيب أنتوا إيش يعني؟ الآن مريم عندنا صديقة، عيسى بن مريم ليس ابن الله وإنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عند اليهود، استغفر الله العظيم، ابن يعني طريق غير مشروع. عيسى عندنا عبد الله ورسوله، يعني هم هناك يرفعونه احيانا. انظر عندما ترفع
2: عقائدهم بين الافراط والتفريط،
3: بين الافراط والتفريط. وانا اقول لك امرا، اذا اردت ان تضع من شخص فارفعه فوق مقامه. عيسى بشر، هو نبي، وله احترام الانبياء وتوقير الانبياء وحفظ اقدار الانبياء.
2: ليس كما قال
3: ليس النصارى. كما قالت النصارى بانه اله، بمجرد ان ترفعه عن قدره، أنت تضع من قدره. ولذلك نرى بعض الناس الأذكياء من بعض البوادي إذا أراد أن يضع يحط من قدر شخص في مجلس من المجالس، يبدأ يمدحه بما ليس فيه ويغمز بعينه للآخرين، أنه يريد أن يضع قدره بين الرجال. هو ماذا صنع؟ ذمه أم مدحه؟
2: ذمه.
3: لا، ما هو يمدح،
2: هو في الحقيقة
3: في الصورة، الصورة يمدح في الصورة، لكن في الحقيقة هو يريد أن يضعه، لأنهم لأن الناس يعرفون أنك إذا رفعت شخصا فوق مقامه فأنت تذمه، وإذا وضعت شخصا عن مقامه فأنت تذمه. ولذلك النصارى لم يسيئوا في حق الله عز وجل فقط، وإنما أسوا أيضا في حق عيسى بن مريم، لأن رفع عيسى إلى درجة الإله هو إساءة لهم. طيب، هذا الإله الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه موتا يستحق أن يكون إله؟ هذا الإله الذي لا يستطيع أن تغفر ذنوب الناس إلا بأن يقدم نفسه ضحية، أي إله هذا؟ هذا الإله الذي هو ابن الله، والله لا يستطيع أن يدافع عنه وأن يحميه من أيدي الناس.
2: لذلك
3: عقيدة فاسدة.
2: لذلك جاءت الآيات صريحة في كتاب الله عز وجل تذم هذه العقيدة، عقيدة النصارى، وفي آيات كثيرة في
3: كتاب وصفتها بالغلو، وصفتها بالغلو. لكن عقيدة الإسلام إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن
2: عبدا. دكتور، اسمح لي أن نذهب إلى فاصل قصير جدا، وبعده إن شاء الله سنكمل حديثنا فيما يتعلق بالروح والجسد ونظرة العقيدة الإسلامية لهذا الموضوع. فاصل قصير مستمعينا الكرام، بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بضيفنا الكريم، أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بك أستاذ وائل، ونسأل الله أن يوفقك وأن يسر أمرك وأن يكتب أجرك فيما تثيره من أسئلة. الحقيقة أنا أسعد بأسئلتك كثيرا.
2: آمين وإياك
3: يا رب. وأسعد أيضا بأن يكون معنا المستمعون الكرام وأن يستفيدوا وأن يشرح الله صدورنا بما نقول.
2: اللهم آمين. دكتور، نتحدث عن الوسطية في الإسلام فيما يتعلق بقضية الروح والجسد، كيف أن الإسلام هو وسط بين يعني فيما يتعلق بالروح والجسد والعقائد السابقة لليهود والنصارى.
3: طيب، الآن عندما نتكلم عن الوسطية في الروح والجسد، انظر وأن الآن يا شيخ وائل كما ذكرنا يعني وتناقشنا مع بعض يعني في هذا الأمر، عندما نقارن باليهود والنصارى ليس يعني أن المقارنة الوسطية لا تحصل إلا مع اليهود والنصارى، قد تحصل مع واقعنا المعاصر وقد تحصل مع الأمم الأخرى وقد تحصل، لكن فيما ذكر فيه اليهود والنصارى يعني أكثر لأنها شرائع. نعم، لو نظرنا إلى اليهود لوجدنا أنهم يغلبون الجانب المادي البحت، وعلى ذلك فهم يغلبون جانب الجسد.
2: هل هو منبعث من عقيدة لديهم؟
3: قد تقول من ثقافة، هي ثقافة معينة. طبعا العقيدة أحيانا هي مرجع، إذا عرفنا بمعنى أنها تصورات لكن ارتبطت بهم حتى أصبحت لا تخرج عنهم. ارتبطت بهم حتى ولعل ذلك ربما من أيام بيعهم ليوسف عليه السلام،
2: لذلك
3: وشروه بثمن بخس وهم يبيعوا خلاص. نعم.
2: لذلك الله عز وجل يعني حكى عنهم في القرآن الكريم وفيما يتعلق بتغليب الجانب الجسدي لهم، كانوا دائما يعني يغلبون الجانب المادي. لذلك الله عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا فيه تغليب للجانب المادي، جانب الجسد.
3: يعني ظهرت طبيعتهم في تعاملهم مع خالقهم،
2: مع الله عز وجل.
3: نعم، لكن الله تبارك وتعالى هو وصفهم وبين طبيعتهم. ماذا قال؟ قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن جانب مادي بحت، والجانب المادي إنما هو لمصلحة الجسد. كذلك قال الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت. ولأنهم لا ينظرون إلا إلى الحياة وإلى المادة وإلى الجسد، فما كانوا يتمنون الموت، لأنهم يعرفون أن الجسد والمادة إنما علاقتها بهذه الدنيا ولا علاقة لها بالآخرة، لأن الآخرة علاقة روح.
2: جميل.
3: بالنسبة إذن هم كانوا يغلبون الجانب الجسدي
2: المادي
3: والجانب المادي. نعم،
2: لذلك هم مشهورين بالتجارة ومعروفين بالتجارة من من من من وقتهم يعني.
3: وضحكوا علينا على فكرة فترة طويلة، كانوا موجودين في بلداننا الإسلامية وضحكوا علينا أصحاب القبائل. إحنا القبائل ما كنا نتاجر لأن عيب، ولا كنا نشتغل بالصناع لأنه عيب. هم يأخذون الفلوس وإحنا قاعدين عاملين قبائل ما معنا شيء، بس إحنا قبائل. وهم أصحاب التجارات وأصحاب الصناعات وأصحاب الأعمال، ولذلك كانت الأموال متركزة وإحنا وفرحانين. وظل إلى وقت قريب كان القبيل إذا يعني الإنسان غيرهم إذا اشتغل بالتجارة ربما هجرته القبيلة، وإذا اشتغل بالصناعة نادوه صانع، وصانع يعني معنى يعني قليل القدر
2: درجة
3: يعني
2: أقل.
3: درجة أقل.
2: وهذا مخالف لتعاليم دين الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بعمارة الأرض، ولا تكون عمارة الأرض إلا بمثل هذه الأعمال.
3: وضحكوا علينا وجعلونا في هذا الأمر، وقعدنا فترة من الزمن لا نشتغل بتجارة ولا صناعة، ظنا أن هذه من الأمور التي تقلل من قدرنا. ولو عرفنا قدر الإسلام لوجدنا أن الإسلام أمر بالزراعة والصناعة وأمر بالحياة، الحياة كلها أمر بها أن نقيم النساء.
2: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها. هذه دعوة للعمل.
3: لا، الزراعات كنا نشتغل بها، بس الزراعات ليست كل شيء، ليست كل شيء. التجارات والصناعات هي أشياء كبيرة جدا. طيب ننظر إلى الجانب الآخر حتى نبين الوسطية، وسطية المسلمين.
2: ماذا قال
3: الجانب
2: النصارى؟
3: الآخر، النصارى غلبوا جانب الروح وأغالوا فيه حتى خرجوا عن ما أراد الله لهم. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انظر هنا كلمة فما رعوها حق رعايتها، غلبوا جانب الروح وانصرفوا عن الحياة وانصرفوا. وإن كان المتأخرون من النصارى
2: على
3: ضحكوا على الكل يعني،
2: على عكس هذا
3: واتجهوا اتجاه يهودي يعني، غلبوا المادة والأنظمة الرأسمالية ما هي إلا أفكار يهودية، والاتجاه للتجارة والصناعة، وبلغوا الحقيقة في ضوء السنن الكونية بلغوا ما بلغوا في الجانب المادي. إذن اليهود غلبوا المادة والجسد، والنصارى غلبوا الرهبانية والروح وابتعدوا عن الجسد، والمسلمون هم الأمة الوسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالإسلام يأمر بإقامة البدن، وجاء الإسلام لحفظ العقل وحفظ النفس، وجاء الإسلام لحفظ المال، وجاء الإسلام لحفظ هذه الأمور التي يقوم بها الجسد.
2: ودع الإسلام للتجارة، ودع الإسلام لعمارة الأرض،
3: أطيب المكاسب
2: ولعمارة الأرض. وفي المقابل أيضا دع الإسلام فيما يتعلق بجانب الروح إلى التوبة والأوبة وعبادة الله عز وجل على الوجه الذي يريد.
3: وكل العبادات ما هي إلا لتغذية الجانب الروحي. ولذلك يقول الله تعالى حكاية عن قوم موسى، قال يقول الله تبارك وتعالى وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة
2: ولا تنس
3: نصيبك من الدنيا وأحسن
2: كما أحسن
3: الله إليك. يعني موازنة بين جانب الجسد وبين جانب الروح، لأن جانب الروح فيما يتعلق بالآخرة وجانب الجسد فيما يتعلق بالدنيا. لكن المسلم يرى أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن المادة وسيلة لتغذية الروح. كيف يتصدق الإنسان وينتصر على شحه إلا بالمال؟ وكيف يعمر هذا الكون إلا بالمال؟ كيف يتصدق إلا من خلال المال؟ ولكن في الوقت نفسه أيضا لا يغلب الجسد ولذات الجسد، وإنما ينطلق إلى آفاق الرحبة من الروح. ولذلك شرعت الصلاة لتغذية الروح، والزكاة لتغذية الروح أيضا من جهة أخرى، وكذلك الصوم للروح والحج وكل عبادات الإسلام بالتزام الأمر واجتناب النهي ما هو إلا لتغذية الروح، وكذلك الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل لتغذية الروح فالمسلمون بالتزامهم أمر الله، حتى لا نظلم الشرع الأولى، لأن الله ما أنزل المادية التي التزمها اليهود
2: إنما هم
3: ولا الرهبانية التي التزمها النصارى، وإنما هم الذين حرفوا. ولذلك نقول المسلمون هم التزموا شرع ربهم، والإسلام جاء ليصلح ذلك الخلل الذي أحدثه أولئك القوم، فحصلت الوسطية بالموازنة بين الروح والجسد، فاستقام الجناحان وسارت الأمور على ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلى ما يصلح هذه الحياة، لأن هذه الحياة لا تصلح إلا بالموازنة بين الروح والجسد.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا دكتور.
3: في ميزان حسناتكم شيخ وائل، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن ينفع المستمعين بما نقول.
2: اللهم آمين. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعدب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة، ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة لعلنا نتحدث عن، دائما الناس يتحدثون عن أفضل كلام ولا أجمل كلام ولا أروع كلمات، وأحيانا تجد من يسطر شيئا من كلام في يعني وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، ويظنون أنها أجمل عبارة وأفضل كلام وأنها كلمات خلدها التاريخ. واليوم نحن سنتناول هذا الموضوع، لكن من زاوية هي أعظم وأجل قدرا. لكن سأترك بداية هذا الحديث عن ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الشيخ محمد المهنا، باحث شرعي وقانوني. حياك الله يا شيخ محمد.
2: وحياك الله وبياك وسلمك وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
1: شيخ محمد، ودنا ننطلق اليوم، يعني كثيرا من الناس من يقول لك هذا الكلام ما جاء مثله، هذا أعظم كلام سطر، وهذا أجمل كلام سطر، وهذا أبرك كلام. لكن كنت أتحدث أنا وإياك قبل الحلقة، وقلت لي أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلك تكمل لي الحديث، من ظن بالمال أن ينفقه.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما تفضلت به حري بأن يتحدث عنه، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما أفضل الكلام. لما سأل أبو ذر رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكلام، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة لكنها عظيمة جدا، قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظا وأذكارا وكلمات هي من أحب الكلام إلى الله، أو أنها أفضل الكلام. كذلك أيضا ما يتعلق بتفضيل بعض سور القرآن على بعض الآيات على بعض، فالأحاديث تؤخذ بمجملها. اللفظ الذي أشرت إليه قبل قليل هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مروي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله، فقد جاء في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من ظن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سأشرح الحديث شرحا سريعا.
1: جميل.
2: أو خلنا نقول الأثر، لأنه ثابت عن عبد الله بن مسعود، وفي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر، لكنه ثابت من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
1: لكن قبل شرح الحديث، يمكن نعطي إلماحة بسيطة للمستمع الكريم. أنت الآن قلت قول عبد الله بن مسعود.
2: نعم.
1: وهو في الأدب المفرد البخاري.
2: نعم.
1: وهناك حديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحيانا نجد قول، مثلا تجد تتبع السند لين يصل للتابعي ثم المتن معين.
2: نعم.
1: إيش الفرق بين هذه الصور الثلاثة؟
2: هناك يعني فائدة حديثية، الفرق بين الحديث والأثر. الحقيقة أن الأحاديث أثر، والأثر يعني ما أثر عن فلان، يعني ما قاله فلان أو ذكر عنه أو كذا. فكل حديث أثر، ولكن بعض الناس بعض العلماء ثم استقر الأمر على التفريق، فالحديث ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه، والآثار ما كان مرويا عن الصحابة والتابعين. ولذلك مثلا يقال إن مصنف عبد الرزاق مصنف بن أبي شيبة مليئة بالآثار، لأن أكثر ما فيها المروي عن الصحابة والتابعين وكلام السلف رضي الله عنهم. فهنا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكرته قبل قليل، لكننا إذا نظرنا في إسناده وجدنا فيه أن فيه ضعفا، فلكي نرويه بطريق صحيح وجدنا أن هذا الإسناد إلى عبد الله بن مسعود من قوله أنه مروي بسند صحيح.
1: جميل.
2: هذا الأثر أو هذا القول المروي عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو من أكبر الصحابة ومن أعلم الصحابة، ولذلك كان يعني مقدما حتى عند عمر بن الخطاب، وهو مقدم عند الصحابة على ابن عباس لأنه متقدم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس مثلا على علمه وجلالته وكثرة معرفته للتأويل، إلا أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو طفل، فعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 14 أو 15 أو أقل أو أكثر، ففرق بين الاثنين. طبعا ليست هذه للمفاضلة بين الرجلين، وإنما لمعرفة التاريخ، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أعظم قدرا وأكثر علما. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه وقوله معتبر، يقول من ظن بالمال أن ينفقه، هذا إنسان يحب الخير ويتمنى الأجر لكن نفسه لا تطاوعه، فهو يريد أن ينفق المال ولكن ما
1: ضنين به،
2: ضنين به يعني بخيل به، بمعنى أنه ليس عنده القدرة على الإنفاق،
1: بس عنده تنازع في نفسه عنده على فعل الخير،
2: عنده محبة للخير. نعم. وخاف العدو أن يجاهده، يتمنى أن يجاهد لكنها أيضا عنده ما عنده ذاك القوة. وهاب الليل أن يكابده، إذا نام استراحت نفسه للنوم وليس عنده همة عالية لقيام الليل. قال من أراد أن يحصل أجور هؤلاء أو أن يكون مثل هؤلاء أو قريب من هؤلاء فعليه بشيء، وهذا الشيء سهل جدا يستطيعه الكبير والصغير، القائم والقاعد والمستلقي، الماشي المشغول وغير المشغول، المريض والصحيح. فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت قبل قليل يا أستاذ طلال قلت إنه ضنين بماله، وكلمة ضنين هذه واردة في القرآن، وما هو على الغيب
1: بضنين،
2: فهي بالضاد المعنى البخل.
1: يا سلام.
2: من ضن بالمال أن ينفقه، يعني من بخل بالمال أن ينفقه. أما هي بالضاء ف
1: أخت الصاد، والضاد أخت الصاد،
2: الضاد أخت الصاد. نعم. هذه من البخل أو المقصود بها البخل. وأخت الطاء الظن اللي هو مقابل،
1: ظنين بالله ظن السوء.
2: نعم، مقابل للجزم أو وما أشبه ذلك.
1: هو يمكن يجي سؤال إذا سمحت لي، أنه يعني الواحد ظن بالمال أن يكابده.
2: نعم.
1: والناس أنفاق المال عندهم حاجة كبيرة.
2: نعم.
1: جدا
2: صعب.
1: لا لو اللي ينفق يحس أنه يعني عمل حاجة كبيرة.
2: نعم.
1: أو اللي يخرج إلى ساحات الوغى ويلاقي العدو أنه أيضا عمل عملا عظيما، أو اللي يقوم الليل أيضا عمل عظيم، تأتي هذه الكلمات وأنت تقرأ هذا الأثر وتقول كيف هذه توازن هذه؟ لماذا السؤال، لماذا ساوتها، أو لماذا هي كمان قد تكون أفضل؟
2: نعم. أولا مما نؤمن به بحمد الله أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل أخبرنا بأنه كريم وأنه بر وأنه ذو الجلال والإكرام وأنه ذو الفضل العظيم وأنه حليم على عباده، فإذا أمرهم بأمر فإنه سبحانه وتعالى يفتح لهم أشياء ربما لا يستطيعها يعني في أشياء لا يستطيعه كل أحد، يفتح الله عز وجل أشياء يستطيعها الناس. فمن كرم الله وحلمه وفضله على عباده أن يسر لهم البدائل. فهذه البدائل مثل هذه الكلمات الأربع سهلة على الجميع.
1: صحيح.
2: ومثل ذلك مثلا لما فقراء المهاجرين والأنصار قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح والتكبير والتحميد بعد كل صلاة، وقال إنكم تدركون به أهل الأموال الذين ينفقون. جاءوا بعد ذلك وقالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء
1: بما وصيتنا
2: بما فقالوا صار عندهم هنا وهنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن فضل الله عز وجل أنه لم يجعل الفضل خاصا بعبادات صعبة أو عبادات، خلنا يعني نغير اللفظ نقول بعبادات فيها شيء من المشقة، وإنما فتح الأمر للزلفة لديه والقرب عنده سبحانه وتعالى حتى بأشياء يسيرة. الإشكال يا شيخ طلال أنه مع يسرها وسهولتها وأنها لا تأخذ وقتا ولا جهدا ولا مالا ولا مشقة، إلا أن هذه الكلمات يغفل عنها كثير من الناس. ولو أن الإنسان عود نفسه على هذا الذكر وهو قائم وهو راقد وهو في مكتبه وهو في مجلسه وهو في سيارته، الآن تجد كثير من الناس يذهبون إلى مشاويرهم يمضي عليه في السيارة نصف ساعة أقل أكثر، لو أنه ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار لربما تجاوز ذكره لله عز وجل في اليوم الواحد آلاف المرات، وكان ذلك سببا للخير العظيم له في الدنيا والآخرة. ولو أنا أردت يعني أن أبسط القول، ولعلنا نبسط القول في المستقبل في معاني هذه الأذكار وهذه الكلمات ولماذا حث عليها بالذات لطال بنا المقام.
1: أعتقد أنه هناك معاني عظيمة داخل هذه الأذكار جعلتها تعتل، يمكن هذا يذكرنا بعدين لو جيت أيضا نفس أو قريب منه لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زوجاته بعد الفجر وجدها تذكر الله، ثم ذهب ورجع في وسط النهار وجدها، أظن علمها كلمات، قال يعني هذا الوقت كل اللي جلستي له قلتي كذا.
2: نعم، هذا الحديث هو حديث الذكر المضاعف. وهذه المرأة الصالحة جويرية رضي الله عنها وأرضاها جلست تذكر الله مدة طويلة ساعتين أو ثلاث مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، بمعنى أن الكلمات اليسيرات التي قلتها في 10 ثواني أو 20 ثانية أفضل من الكلمات التي قلتيها في ساعتين أو ثلاث. ما هي؟ قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رددها 3 مرات.
1: الله.
2: هذا لا يمنع أن الإنسان يبقى في المسجد ويذكر الله الفترة الطويلة، لكن أيضا اجعل من ذكرك هذا اللفظ العظيم وهو الذكر المضاعف. جميل. الكلام عن الذكر يطول جدا، ولا أريد أن يعني استأثر بالحديث إن كان فيه محاور أخرى.
1: دعني أنت، الحديث طبعا ورد ذكره في الكتاب الأدب المفرد
2: للبخاري. نعم.
1: والبخاري والناس دائما تعرف صحيح البخاري، لكن هذا الكتاب هل هو كتاب مستقل عن صحيح البخاري ولا هو باب أو كتاب من ضمن صحيح البخاري؟ وأيضا سؤال آخر، نحن قلنا بسند صحيح.
2: نعم.
1: وهل نحتاج أنه إذا تحدثنا عن حديث رواه البخاري مثلا،
2: نعم،
1: أنه نقول لازم سند صحيح وأننا نعرف أنه الكتاب صحيح البخاري وأصح الكتب بعد كتاب الله؟
2: هذه الحقيقة
1: مجموعة أسئلة.
2: نعم. أنا سأجيب عليها بشكل مدموج إن شاء الله يفصل هذه المسألة. وهي فعلا بعض الناس يقول ليش تقول رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح؟ أصلا البخاري كله صحيح وكل صحيح مسلم صحيح، أليس كذلك؟
1: صحيح.
2: ليش تقول لي بسند صحيح ولا بسند ضعيف؟
1: خلاص قل رواه البخاري.
2: رواه البخاري وبس.
1: إيه
2: نعم. الجواب على هذا أن البخاري رحمه الله تعالى له كتب كثيرة، أشهرها 3: كتاب صحيح البخاري واسمه الجامع الصحيح. هذا الكتاب إذا قيل رواه البخاري وسكت الإنسان فهو المقصود صحيح البخاري، وكل ما في هذا الحديث أحاديث صحيحة. الكتاب الثاني الأدب المفرد، وهو الذي ذكرت منه حديثا قبل قليل أو أثرا،
1: هو كتاب آخر غير الجامع الصحيح،
2: غير الجامع الصحيح، غير صحيح البخاري، مستقل عنه تماما. أيضا هناك كتاب التاريخ الكبير، وهو وفيه أحاديث. إذا قيل رواه البخاري وسكت الإنسان، فالمقصود صحيح البخاري، وهو أشهر الكتب وأعظمها وأكثرها من حيث عدد الأحاديث.
1: جميل.
2: وقد اشترط البخاري على نفسه عند تأليفه لهذا الكتاب ألا يضع فيه إلا الأحاديث الصحيحة. العلماء بعد البخاري نظروا قالوا فعلا خلينا نشوف هل هو
1: ندقق
2: البخاري، ما هو نبي إذا قال قولا ما نجزم بكلامه لمجرد أنه قاله. فنظروا وبحثوا ونخلوا ودققوا وحققوا، فوجدوا أن كل ما في البخاري صحيح، هذا قول مجموع الأمة. نعم ممكن الدارقطني له وجهة نظر في حديث أو حديثين، فلان له كذا، لكن مجموع الأمة اتفقوا على أن صحيح البخاري، أن ما فيه كله صحيح. طيب الأدب المفرد الذي نقلت منه قبل قليل، وكذلك التاريخ الكبير وغيرهما من كتب الإمام البخاري، ألفهما ولم يشترط فيهما أن تكون الأحاديث فيهما صحيحة، فوقع فيهما الصحيح وهو الكثير في الأدب المفرد، ووقع فيه الحسن، ووقع فيه الضعيف. ولذا فإن العلماء رحمهم الله إذا نقلوا الحديث من صحيح البخاري قالوا رواه البخاري وهذا كاف، وإن نقلوا من الأدب المفرد أو من التاريخ الكبير أو من خلق أفعال العباد أو غيرها من كتب البخاري، فإنهم يبينون ذلك فيقولون رواه البخاري في الأدب المفرد، أو مثلا رواه البخاري وصححه مثلا ابن حجر، صححه مثلا الألباني، صححه غيرهم. فهذه جادة عند العلماء أن ما ذكر وهو من صحيح البخاري أنه يقال رواه البخاري ويكتفى بذلك. فإن كان في الأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو غير ذلك من كتب الإمام رحمه الله، فإنه لا مانع أن يقال بسند صحيح أو بسند حسن أو لا بأس به أو ضعيف، وينص على من صححه، لكون الأدب المفرد مشتملا كما ذكرت على الصحيح والضعيف، وكذلك التاريخ الكبير وغير ذلك من كتب الإمام رحمة الله عليه.
1: جميل. احنا نحتاج أيضا نتكلم قليلا عن هذا الإمام العظيم البخاري، لكن خلينا بعد الفاصل ناخذ فاصل ثم نعود إليك مجددا. فاصل يسير.
0: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث إليكم في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد المهنة. حياك الله شيخ محمد.
2: سلمك الله وعافاك.
1: أنت ذكرت بعد قبل الفاصل أنه البخاري عنده صحيح البخاري ويكتفى فقط أنه رواه البخاري.
2: نعم.
1: بينما في الأدب المفرد أو التاريخ الكبير أو ذكرت كتابا ثالث الخلق أظن أفعال العباد.
2: إيه نعم.
1: هذا يعني يعطي سؤال، هل معايير البخاري وقواعده في الصحيح صحيح البخاري تختلف عن المعايير في الأدب وفي التاريخ الكبير؟
2: نعم، وكلمة المعايير هذه يا ما شاء الله يعني جميلة جدا ومعبرة. معاييره هنا مختلفة جدا، ففي صحيح البخاري رفع سقف المعايير إلى أعلى درجات، فلا يروي إلا ما صح عنده، وينتقي الروايات، وإذا صار فيه مثلا إسناد دون إسناد فإنه يضرب عن إسناد ويذكر إسنادا آخر، حتى صار كل ما في صحيح البخاري صحيحا. أما الأدب المفرد فإنه في البداية، هو الأدب المفرد على فكرة كتاب كبير في قرابة 2000 من الأحاديث، كتاب جميل وجليل وعليه عمل، كثير من العلماء عملوا عليه أعمالا، مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب اسمه صحيح الأدب المفرد في مجلدين وضعيف الأدب المفرد في مجلد صغير. فهذا الكتاب اعتني به، ومن قرأه وجد فيه الكثير من الأخلاق والآداب والأدعية والرقائق. الكتاب الحقيقة يحتاج إلى أن يعتنى به، يعتني به، أقصد القارئ، أما العلماء فقد اعتنوا به رحمة الله عليهم. ومع ذلك لا بد أن يعلم أن فيه الصحيح والضعيف كما ذكرت لك، لأن الإمام البخاري هو معاييره في هذا الكتاب قال لا، أنا سأخرج كل شيء في هذا الباب ما لم يكن منكرا أو موضوعا أو ما أشبه ذلك. أما البخاري نفس البخاري فأمره عظيم، عظيم جدا. صحيح البخاري يعني النووي رحمه الله تعالى يقول اتفق العلماء على أن أصح الكتاب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وباطنة. يقول فيه أشياء يعرفونها الناس على طول واضحة، فيه أشياء باطنة تحتاج إلى استنباط ليعرف الإنسان الفائدة منها أو من إرادها أو من الترجمة وما أشبه ذلك. ابن تيمية رحمه الله يقول ليس تحت أديم السماء، ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك اعتنت الأمة عناية كبيرة جدا. البخاري مثلا رحمة الله عليه طبعا أعظم كتاب نسخ في الدنيا من حيث القدر والجلالة والعظمة وكثرة المخطوطات هو كتاب الله، هذا لا شك فيه. بعده صحيح البخاري،
1: أكثر كتاب اعتني به يعني بعد القرآن العظيم.
2: قدر أحد الكتاب كتب عن البخاري قال قدر عدد المخطوطات في مكتبات العالم لصحيح البخاري أكثر من 25,000 مخطوط.
1: سبحان الله.
2: هذا الباقي غير الذي تلف وغير الذي ضاع وغير الذي لا ندري أين هو الآن. فسبحان الله، حفظ الله لنا الدين بهذه الجهود العظيمة. البخاري رحمه الله تعالى يستحق هذا، يستحق هذا الأمر. وأتمنى والله أنه معنا وقت الآن ولا
1: أنا تقريبا دقيقتين،
2: إذن ليس هناك فرصة للكلام عن الإمام البخاري،
1: مع لعلي كلنا حلقة مخصصة عن الإمام البخاري.
2: نعم، وأيضا من أراد أن يطلع، بما أني أنا المتحدث اسمحوا لي أتكلم عن نفسي شوي.
1: جميل.
2: سبق أن اختصرت سيرة الإمام البخاري من سير أعلام النبلاء.
1: يا سلام.
2: السيرة طويلة جدا، لكني اختصرت سيرة البخاري من سير أعلام النبلاء في صفحات، وهي منشورة ولله الحمد والمنة، وهي موجودة أيضا في ملف منشور على الشبكة اسمه سلسلة سير أصحاب الكتب الستة، كلها مختارة من كلام الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رجل عظيم، عظيم بكل ما تعنيه الكلمة. وكان الإمام أحمد يجله، هو جالس الإمام أحمد، والإمام أحمد رأى أكابر العلماء ودانت له العلماء بالفضل وبالعلم، ومع ذلك كان يجل الإمام البخاري وهو في طبقة تلاميذه. والكلام عنه كثير، لكني يعني الآن محصور بوقت البرنامج فلا أطيل عليك.
1: أنا عندي إجابة لو في دقيقة إذا استطاع، إذا كان تحتمل الدقيقة.
2: نعم.
1: البخاري قلنا معاييره في الصحيح.
2: نعم.
1: ثابتة. في التاريخ الكبير ربما يذكر أحاديث، وفي الأدب المفرد أحاديث، وهذا يعطي مؤشر أن العلماء قد يتساهلون في رواية بعض الأحاديث مثلا في الأحكام، غير مثل مرويات التاريخ تكون.
2: نعم نعم، وقد نصوا على ذلك. قالوا إذا تكلمنا في الحلال والحرام شددنا.
1: يا سلام.
2: وإذا تكلمنا عن المغازي وعن الرقاق أو الرقائق وعن الترغيب والترهيب فإننا نتسامح. ولذلك يعني الذي يدخل علم الحديث يجد بحر من المناهج وبحر من المعلومات وبحر من التحقيق والتدقيق، وهو جد لذيذ جدا، فمن دخله يوشك وألا يخرج منه لجماله وكثرة معلوماته. وأيضا يبين عن عبقرية التأليف في عند المسلمين، عند العلماء، عند أسلافنا رضي الله عنهم.
1: جميل. شكرا للشيخ محمد المهنة، هذه الحلقة الماتعة. شكرا. أيضا الشكر موصول لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
0: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايد.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
4: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
5: معلم وقصة،
4: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
5: والمدينة المنورة،
4: من غار حراء حيث بدأ الوحي
5: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
4: ومن بئر عثمان
5: إلى جبل أحد.
4: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له.

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

يأتيكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: ستلوح بيارق أفراح
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه لا أراك الله مكروها، فقال له كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: لكم تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا وما تيسر له من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فشون دون

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ محمود علي البنا، وقد تلا ما تيسر له من سورة محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الإخلاص وإحضار النية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. النيات جمع نية وهي القصد، ويصيبها أي يحصل عليها. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. البيداء هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها، ثم يبعثون على نياتهم، أي يبعثهم الله تعالى من قبورهم ويحاسبون على مقاصدهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. استنفرتم، أي طلب منكم الخروج إلى الجهاد. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. شركوكم في الأجر، أي شاركوكم في الثواب. شعبا، أي طريقا في الجبل. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. لك ما نويت أي ثوابه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أحبكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

0: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه، وأبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه مسلم بن الحارث. قال الحافظ: وهو الصواب، لأن الحارث ابن مسلم تابعي. وعن عمارة ابن شبيب السبائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقبات مؤمنات. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته، فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه، وهذا لفظه، وفي رواية له: وكن له عدل 10 رقاب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، أعطي بهن 7، كتب الله له بهن 10 حسنات، ومحى عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل 10 نسمات، وكن له حفظا من الشيطان وحرزا من المكروه، ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله. ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له. العدل بالكسر وفتحه لغة هو المثل. وقال بعضهم: العدل بالكسر ما عادل الشيء من جنسه، وبالفتح ما عادله من غير جنسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم، وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا، أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله بكرة وأصيلا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الرعد.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة مما تيسر من سورة نوح برواية خلف عن حمزة بصوت القارئ عبد الرشيد صوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه. وعن الضحاك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، من أزهد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلى، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غدا في أيامه، وعد نفسه من الموتى. رواه ابن أبي الدنيا مرسلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي، وخير الرزق أو العيش ما يكفي. رواه ابن حبان والبيهقي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم والنسائي، وزاد: فما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض

الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي عبد الرحمن الجبلي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإني لي خادما. قال: فأنت من الملوك. رواه مسلم موقوفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل 3 القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ 3 القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد 3 القرآن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. رواه مسلم. الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء. وعن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو أن نفتن عن ديننا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة أنه سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد والنسائي. وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ قال: بلى. رواه ابن حبان في صحيحه بنحو هذه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: فقلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: فقلت: فالثلث؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. وإسناد هذه جيد، قوله: أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي، معناه: أكثر الدعاء فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

تَشِرْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.

0: بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة وما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. وفي رواية قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الزمر حتى سورة الشورى.

0: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنتم وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد

شهادة فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.

على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

0: جهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الأنبياء.
2: أشهد أن محمد رسول الله.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. جماله صلى الله عليه وسلم. عن أبي الطفيل رضي الله عنه، وكان آخر من مات من الصحابة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، رأيته أبيض مليح الوجه. أخرجه مسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. أخرجه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. متفق عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، ولم تكن بشرته شديدة البياض، ولم يكن أسمرا، بل كان بياضه إلى السمرة مشربا بحمرة، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، وكان في وجهه تدوير شديد سواد العينين طويل أهدابهما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، حسن الصوت، وكان كثيف اللحية، أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، وكان يتجمل للقاء الناس ويلبس أجمل ما يجد، وكان يقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي مريم وطه.

بك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى

كبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبح

إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف

فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم

ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.